0: على الخليجية.
1: خطوة العين في درب السهر ما تمايل، كن ما تحتها للنوم جرف هيال، جيت برقد وخفت ان الليالي تهايل، رحت بسهر وشفت ان الليالي طوال، هذا انا كل ما صعبت علي الوسايل، قلت ربك يسهلها على كل حال، يا هو الحظ مايل او هو الحظ مايل، ما لها الحال عندي غير هالاحتمال، من تفكر بهالعالم يشوف الهوايل، أصدق من الحقايق وأغرب من الخيال، يا صبر مثنى الأرض اللي لها سنين شايل، فوق ثقل الجبال انفوس ناس نثقال، مثل من عاش ما له من حياته حصايل، غير لا جاك قال فلان بفلان قال، قلت مدري ولو ودري فلان يبقايل، عادتي بالهروج العوج مالي مجال، اقصر الهرج مالك من وراء الهرج طايل، واترك الخلق للخلاق يا ابن الحلال، الله اللي جعل خلقه شعوب وقبايل، ما حد اختار له ربع وعمام وخوال، لو تخيرت كونك من عيال الحمايل، ما تخير بلال العبد كونه بلال، ولو هو بكيف الإنسان اختيار البدايل، كل نختار له جاهن ومال وجمال،
2: جاهن ومال وجمال،
1: والبشر في النهاية فرد ما هم سلايل، في قصير الشجر وش ذنب طول الظلال، والعمر في النهاية وقت والوقت زايل، الغني من يحط الزهد له راس مال، والشعر في النهاية قول ما هو فعايل، كان ما نقصك ما وصلك للكمال، لهجة القلب ولسان الضروع النحايل، بس ما يرفع الرجال فوق الرجال، كان حتى القصايد تعتبرها جمايل، اختصرها ترى مع التسوارية.
0: أشعار على الخليجية.

0: طعم كنك اللي يذكرني بروحي،
1: كنك اللي يذكرني بروحي.
0: شد عنك البحر يا شط الأوهام، والف ساحل يرحب في نزوحي. انكسر حلم،
1: انكسر حلم،
0: لكن تجبر أحلام. لن تموتي ولن تقصى طموحي، كنت للقلب صرت الحبر الأقلام، صرت للناس وأوراقي وبوحي. سكر الليل كنت ملح الأيام، صرت حزني وتنهيدي ونوحي. سافر الورد،
1: سافر الورد
0: من صيف أول العام، مثل ما سافرت منك جروحي. مال صوتي إذا راودني الجام، مال هذا الفضاء إلا جموحي،
1: إلا جموحي.
0: ينوارس وصوتك ملح وآلام، البحر راح عن شاطيه روحي.
2: أشعار،
3: أشعار.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية.
1: بحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب، وأنا كنت أحسبك ما تغيب. يا سراب ضحاضيحة هتعود سراب، وعذاب الضمان اللي يبي من غيب، اكتشفت الحقيقة ما عليها ضباب، ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب،
2: ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب.
1: أحسبك في الشدايد ما تذل وتهاب، وأترك أجوف لأجات الشدايد تهيب، طاب جرحك وأنا جرحي مع الوقت طاب، كل جرح مع الأيام لازم يطيب، عنفوان الزمان وعنفوان الشباب، تاكل الأيام بعض لين كل يشيب، ما يقع حر صافي في مواقع أغراب، والحقد ما يخيم في فؤاد العريب.
0: أشعار
2: أشعار
0: على الخليجية،
2: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يقول يا زين يزين زين في عالم الزين، جاك القليل اللي يكفي عن السرد، جيت ومعي لعيونك النجل بيتين فيه الربيع أيامي السود والجرد، وانت تخبر ما حد ترى صغيرك العين، يا متعب بوصوفك الندر الشرد، وانت تعرفني زين وانا اعرفك زين، وكف الجفالين وكف الوفاء عرد، يا خوخ يا رمان يا توت يا تين، يا مدة الله ما هي بمدة النرد، جيتك وانا في خاطري لك سؤالين واجابتك مثل الدفا حزة البرد، بسألك هو ليه اشوفك ملايين وندري انك مثل كل البشر فرد، ولو مدري ان الناس خلقت من الطين قلت انت غير الناس مخلوق من ورد.
0: أشعار على الخليجية.

صوتك عيونك شفاتك يدك عن لزيد لكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاه أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: على الخليجية.
1: يقول أبشرك من فضل ربي عزيزي، وإيماننا تندى وبوجيهنا دم. ماني ولد عم الصغار الرديين، أنا الكل أهل الفعايل ولد عم. ما ينكر قرب اللحم والشرايين والدم، لكن فيه قربة غراجم، قرب النفوس اللي على دنيا ودين، اللي ما هي بلا البيع ولا على كم. أنا ولد عم الذي خاطره زين، وأنا ولد عم الذي يجري الهم، وأنا ولد عم الذي يقلع الدين، وأنا ولد عم الفرج ساعة الغم، وأنا ولد عم الدول الضعيفين، وأنا ولد عم اللي لأهل الردى السنة. أنا ولد عم الرجال العزيزين، كسابة الأمداح كراهة الدم. الطيب كم قرب رجال بعيدين، وصاروا به أكثر من مجرد بنية.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية. 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: على الخليجية. قطع دابر ظنوني مشرق النور ومغيب النور، مرور سنيني أكثر ما تعلمته من سنين، يا كم مرة الصباح وخبي في خايع ممطور، وكم مرة الظلام وضيع من يديني يدين. حروب الذاكرة ما ترحم من المنسي ولا المذكور، يسلم من غثاها عشقة بين الشرايين. لو أحلف بالثلاثة من الزعل وقفي ثلاثة شهور، يوديني لها شيء على روحي يوديني ومر السور، وأذنه صار يعرفني حمام السور، ما باقي إلا اللي مريت من تحته يناديني. على الشباك شرها من نسيم ووردة وعصفور يكفيهم عبورك، بس أنا ما هو يكفيني. على الخياط شرهات النظر يلعاد كالمزروع، من اللي حط يده بين غاية عيني وعيني شبيهتها في الأرض النايلة فردية بن عمور، اسناد ولامشت كانها تشل الرجل ممطين، تزايد زينها يوم المنافس كبرية وغرور، بعد فازت عليها بكرة عيار القحاطي وبنج خدب صديق ويارد الحروة بدون شعور، وسلطنة المراكز ما لها غير السلاطين، وأنا عذري معي معذور ولا ماني معذور، حزاوي خاطري وأحلها من بيني وبين.
1: على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: صمت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس الشهم 3 حقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يستقبل قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي. خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس إدارة جنرال أتلانتيك. زيلينسكي: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10,000 جندي في روسيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم، من مركز الأخبار هذه نشرة السابعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد أمس محطة قطارات الاتحاد في دبي، معلنين الإطلاق الرسمي لشبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب ودخولها مرحلة جديدة من التوسع لربط مزيد من مدن الدولة ومناطقها، وذلك استعدادا لبدء تشغيل الخدمات بين أبوظبي ودبي والفجيرة في 30 سبتمبر 2026. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد استقبل قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي في رحلة قبل التشغيل الرسمي للخدمة ضمن شبكة قطارات الركاب الوطنية، وطلع سموه خلال الرحلة على منظومة تشغيل قطارات الاتحاد ومستهدفاتها الوطنية بجانب جودة الخدمات المقدمة بما يسهم في تعزيز تجربة الركاب وفق أعلى المعايير العالمية. ولدى وصول سموه إلى المحطة التقى عددا من الكوادر الوطنية العاملة في المشروع

0: والتقط معهم الصور التذكارية. التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي مع ويليام فورد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتلانتيك، واستعرض اللقاء آفاق التعاون الاستثماري والفرص التنافسية التي تقدمها أبو ظبي للشركات العالمية للتوسع إقليميا ودوليا. تتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز إدنك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026 بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. العميد دكتور باسم حسن النقبي من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية تحدث لمركز الأخبار حول المشاركة.
1: اليوم كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار. المحاضرين الدكتور عبدالله الحمادي والدكتور عبدالله الآخر الثاني، كان هناك الحوار جدا جميل ورائع حول كيفية الابتكار في العدالة، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان. نستخدم الذكاء الاصطناعي، نستخدم كافة الأدوات التي تمهد للمتقاضي، للشخص اللي طالب خدمة من وزارة العدل، وكذلك في المراحل الأخرى كيف يحصل عليها بطريقة الذكاء الصناعي، لكن بالسماع له والحصول على آراء الخاصة فيه، وكذلك إلى أن تصل إلى مرحلة التقاضي. كان الجلسات الجميلة اللي استمتعنا فيها، والذي تعطي انطباع لأن دولتنا القادم وصولا من مرحلة جمع الاستدلال إلى العدالة جميعها بطريقة الابتكار الصناعي، لكن لا تنسى الإنسان ووجود الإنسان محور الأساسي فيها.
0: في إطار جهودها المتواصلة لإعادة هندسة العمليات والإجراءات وتعزيز كفاءة المنظومة المالية، نظمت وزارة المالية في دبي مجلس المتعاملين ضمن الدورات الثالثة لبرنامج التصفير البيروقراطية بمشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN فاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة.
2: في وزارة المالية تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، وتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديد شو هي مجالات أو فرص التطوير والتحسين على الخدمات. وفي الحقيقة كانت مشاركة المتعاملين جزء أساسي من رحلة الوزارة في تصفير البيروقراطية، وأسهمت في النجاحات اللي حققتها الوزارة وفوزها في الدورتين السابقتين من البرنامج، وهذا يؤكد على أهمية استمرار هذه النقاءات والمجالس والاستماع المباشر إلى صوت المتعامل وإشراكه في تطوير الحلول. في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد. ومن هالمنطلق ركز مجلسنا على عدد من الخدمات والعمليات المالية.
0: من شبكة ARN. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس أن أكثر من 8000 جندي كوري شمالي موجودون حاليا في الأراضي الروسية، مشيرا إلى استعدادات لنشر 10000 جندي إضافي. وأوضح زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن لدى كييف بيانات جديدة بشأن نشر القوات الكورية الشمالية في روسيا، وأن جنودا يجري اختيارهم للتدريب تمهيدا لنشرهم لاحقا. وكان الرئيس الأوكراني قد قال في أغسطس إن ما يصل إلى 50000 جندي كوري شمالي قد يتم إرسالهم للقتال إلى جانب القوات الروسية، داعيا كوريا الجنوبية إلى تزويد بلاده بدعم في مجال الدفاع الجوي. وبحسب تقديرات أوكرانية وكوريا الجنوبية، أرسلت بيونغ يانغ ما بين 14 و15000 جندي لدعم روسيا منذ 2024، ونشر معظمهم في
3: منطقة كورسك. كما تتهم كييف بيونغ يانغ بتزويد موسكو بملايين قذائف المدفعية والهاون، إلى جانب صواريخ باليستية ومنظومات مدفعية بعيدة المدى وراجمات صواريخ. وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد خلاف بين كييف وسول إثر إعلانه الأسبوع الماضي نقل جنديين كوريين شماليين أسيرين إلى كوريا الجنوبية، وهو ما أعربت سول عن أسفها بشأنه، مشيرة إلى اتفاق سابق على إبقاء عملية النقل سرية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN الخليجية 100% خليجية.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية. وصبحكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية دانة الأثير 1009.
2: الساعة 7:07.
3: ها، طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
0: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 الصبح،
1: بالتعاون مع جزيرة

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: الخليجية
0: الخليجية 1-0-0-9.
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: إلى ثاني أيام الأسبوع، 7:07 توقيتنا في استديو الخليجية، ومن خلال 707 بتاريخ اليوم 29 سبتمبر 2026 اللي يصادف يوم الثلاثاء، أكيد بنستمر في تواصلنا وياكم من خلال برنامجنا ومن خلال انطلاقتنا الصباحية. أنا أخذكم عهود الخلوني وزميلنا عبدالله المهيري من خلال وقت البرنامج. نصبح على كل من يسمعنا، كل من يتابعنا، كل من استيقظ باكرا وتوكل على رب العالمين، كل طلبة المدارس والجامعات والكليات اللي يسمعونا في هاي اللحظات، ونقولكم Good morning.
4: يا صباح الخير عهود، وصباح الخير لكل مستمعينا الكرام. إن شاء الله يومكم يكون يوم مميز وتستمتعون بهذا اليوم، يوم يكون فيه إنتاجية، يوم يكون فيه أخبار حلوة، يوم يكون فيه يعني أي شيء تتمنونه. إن شاء الله اليوم يوصلكم خبر أن اللي متمنينه استوى، هذه أمنيتي لنفسي ولكم يا رب العالمين.
1: يا رب.
4: تحية طيبة نوجهها لكم جميعا. في شيء عهود دايما عندنا هذا طبع إنساني أتوقع، ألا وهو الحكم، أن نحكم على أي شيء في الحياة، ما بتكلم فقط عن الأشخاص. كم المدة عندك لين ما تحكمين على الشيء؟ موقف إنسان شيء استوى قدامك، كم يبالك لين ما تحكمين عليه؟
1: والله يا عبدالله الحياة علمتني إذا كنت متسارعة في حكمي سابقا، الحين ما أسيء الظن، أحاول أحسن الظن دائما في في في أي شيء يستوي. وعن المواقف اللي تستوي دامنا أنا مش يعني مش موجودة في قلب هذا الموقف أو مالي علاقة فيه وأشوفه من منظور خارجي، فصراحة ما أحكم، يعني صارم بينهم وش علي أنا من الناس وش على الناس مني.
4: الصدق حلو
1: الصدق، يعني في النهاية يعني مثلا الحين خلنا نتكلم على صعيد العمل، أوكي عندك زميلين مثلا صارم بينهم جدال،
4: أيوة
1: حلو، وأنا برع الموقف
4: صح،
1: أنا إيش حق أحكم على واحد ولا أخذ صف واحد؟ ترى باكر هذا بيكلمني وهذا بيكلمني
4: 100%،
1: فأنا مالي علاقة، يعني
4: أيوة
1: مالي علاقة، بكلم الثنين حتى لو مثلا عندي مثلا زميلة عزها بشكل كبير جدا، سر الشخص اللي آخر ما ضرني مضرة شخصية وما كانت أصلا موجهة لي، فأنا مالي علاقة، هذا شيء بينكم.
4: أيوة حلوا مشاكلكم أنتوا،
1: حلوا مشاكلكم وأنا مرحبا، هلا السلام عليكم، عليكم السلام. أسهل حياة والله شيء سهلة، وايد سهلة، فما أحب، يعني أحاول بقدر المستطاع. شوف إحنا مو ملاك، ويمكن ساعات بالعقل اللاواعي قد تحكم على الإنسان اللي قدامك.
4: أيوة بس حلو؟ تتبدل نظرتك أنا؟ إن حكمتي على حد، هل مع بعدين نظرتك تتغير ولا خلاص الفيرست امبريشن هو لو شو ما استوى ما يتغير؟
1: لا لا لا لا، كيف ما تتغير؟ لي ما يعرفك ما يثمنك. اذا شخص انا ما اعرفه وحكمت عليه من البدايه وعقب يعني شاءت الظروف ان نتعرف على بعض اكثر، اكيد بتتغير نظرتي لهذا الانسان.
4: أوكي.
1: ويوم بتتغير نظرتي ترى مش بالضروره تتغير لشكل ايجابي.
4: ايوه يمكن تزيد،
1: يمكن تزيد. نعم يمكن هذا الانسان صدق فيه مثلا مبادئ وأخلاقيات ما تتناسب وياي، فما أقدر أتقبل هذا الإنسان، ومو معناته أن بحكم عليه بصير ببربر عند فلان وعلان وبتكلم. لا ما لي علاقة، أنا هذا شيء شخصي
4: صح.
1: أنا دائما أقول حتى لما هاي المواقف تسي مثلا بين الزملاء يقولوا لي، أقول أنا ما شفت منه لك الخير
4: بالضبط.
1: ما أعرف شو اللي استوى بينكم،
4: أحلى جواب،
1: أنا ما شفت منه لك الخير، أنا وياي تعاملي ويا هذا الإنسان ما كان فيه إلا كل احترام، فأنا ما أقدر أحكم على هذا الإنسان. وفي شيء دائما تعلمته، ياك موضوع لا تسمع من طرف واحد.
4: يبارك صفك على هالكلمة. أيوه أبداً لا تسمعونها من طرف واحد، دائماً يقولون اسمع القصة من الطرفين.
1: صدق
4: والله العظيم، لأن نحن لو
1: حتى لو كان الطرف الثاني عدوك،
4: هي
1: اسمع من الطرفين
4: واسقر الاثنين يلسهم، قول لهم ها
1: لا اسمع هذا بروحه واسمع هذا بروحه.
4: أنا لا أحطهم نفس الغرفة وطلع أنتي، أنا اللي علي سويته وأنا جمعتكم أسمع منكم، يلا مع السلامة.
1: فيعني لابد من أن الإنسان يصل إلى مرحلة يحكم عقله ويترك مشاعره كذا يركنها على على جنب ويركز بالأمور بعقلانية بدون أي عاطفة. ولا بد من أن الذكاء الاجتماعي دائما يكون حاضر صراحة عند الإنسان، لأن هناك بشر يعني صفر ذكاء اجتماعي في هذه الحياة.
4: عارفين أنا أحلى شيء عندي الحمد لله رب العالمين، وهاي دائما أقولها هاي النعمة من الله، الفيرست امبريشن أو الانطباع الأول دائما صحيح عندي. عرفتي يعني ما بقول دائما، يعني خلنا نقول 98%
1: ما شاء الله.
4: هي نعم، ودائما سبحان الله يعني يوم أشوف إن الشخص هذا مثلا ما ارتحت له، أشوف إن فعلا الناس أغلبها نفس الفكرة، فأقول الحمد لله يعني أنا مو بظالم هذا الشخص. عرفتي وفي عالم سبحان الله والله لو شو ما قالوا لي عنهم إنهم زينين، أنا الإمبريشن ماري إنه مو مرتاح له، مستحيل النظرة تتغير خلاص. تبرمجت. عرفتي
1: بس أنت كيف تحكم على أي أساس أنت تحكم مواقف. على موقف
4: مواقف استوت. عرفتي فهذه المواقف خلاص تتمها ثابتة في راسي. وشو ما يستوي والله شو ما يستوي ما خلاص إنه يمكن بتواصل مع هذا الشخص أو شيء، ولكن الانطباع الأول لازال موجود.
1: والله الواحد يبعد عن الشر ويغني له، خلكم في دائرتكم الصغيرة.
4: أيوة
1: مبسوطين فيها ومستانسين واموركم تمام. شوف انا مع ان الواحد يعني بالعكس يكون عنده كونكشن ويتعرف على وايد ناس،
4: أكيد.
1: لكن يعرف يفرق، يعني يكون عنده فئات، هاي فئة العلاقات والكونكشن، هاي فئة مثلا الصداقة، هاي فئة الزمالة. وأنا دايما عندي هذا موضوع أن زميلي ترى مو بصديقي.
4: أيوة.
1: زميل بيننا احترام وانتهى الموضوع، برع الدوام لحياتي لحياته، ما أتدخل في هاي الأشياء. فلابد من أن الواحد يصنف هاي الأمور عشان هو يكون مرتاح ويعرف أنه بيحتاج يتعامل مع ناس وايد في هاي الحياة.
4: نعم.
1: بس على الأقل يعرف يسميهم بأسمائهم.
4: أيوة كل واحد وبالمسمى ماله. ننتظر مشاركاتكم على رقم الاسم 4000 أيضا عبر تطبيق الخليجية، يمكن تشعبنا في كذا موضوع، ولكن ننتظر مشاركاتكم عن موضوع الحكم والانطباع الأول كيفكم معه. ننتظر مشاركاتكم ويا صباح الورد.

0: الخليجية.
1: يا عادلين الهوى خلوه يلعب بقلبي على كيفي، متحمل الصد والمشروه منه ولو زاد، تعنيفه ما طاوع القلب لولا موه المحب يدرى، مواليفه حبي لخلي مهب مشبوه عدل هوى، صعب تحريفه من كثر شوقي من كثر شوقي عليها توه، وسر الليالي مع طيفه ما حل في القلب غيره، هو قلبي مشتاه ومصيفه لا بوح سره لا بوح سره ولا أشكوه، ولا أطلب من الظلم تخفيفه خلوه لو صد بي خلوه حاكم لقلبي وعلى كيف.
0: أشعار
2: أشعار
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
4: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
5: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة، ومو بس جي المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء، في مركز دبي التجاري العالمي.
6: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرب درب السلام لكم جميعا. يعني دائما في هذه الأوقات الكثافة تكون عبر الطرق الرئيسية المؤدية من الشارجة إلى دبي عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد اللي يشهد كثافة للمركبات، وأيضا حادث مروري عند مدخل مدينة دبي. وبالنسبة لشارع الإمارات أيضا هنالك حادث مروري مسبب شوية ازدحام من بعد الحركة ترجع إلى طبيعتها عند تقريبا منطقة الإخوانيج. عدا عن ذلك الأمور طيبة الحمد لله. داخل دبي الكثافة بدأت تزيد شوي في الطرقات الحيوية، ولكن إلى الآن ما في أي ازدحام كثيف وأي عرقلة لحركة السير. عندنا طبعا بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي بيكون هنالك عند IMG World بيكون هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي، وبعد القرية العالمية الحركة تعود إلى طبيعتها. تصلون يا رب وجهاتكم بالسلامة، وهلا هلا بعمركم.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
5: ما زلنا مستمرين في تواصلنا وياكم من خلال دانة الأثير 1009، ونوجه التحية الصباحية لكل اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه الأثناء وهذه اللحظات من خلال ساعتنا الأولى. عبير النمر يسعد صباحك، حياك الله ويا مرحبا بك.
2: صباح الخير.
5: المواقف وليس الوقت. عبير النمر صح، لأن هناك علاقات طويلة الأمد وآخر شيء قد ينصدم فيها الإنسان، وممكن تكون علاقات قصيرة لكن هذه القصيرة أو اللي يعني مر عليها فترة قصيرة من الزمن يكون لها أثر ووقع كبير على هذا الإنسان بشكل إيجابي. فدائما المدة مش المقياس والمعيار الأساسي في خلونا نقول يعني تحكيم شكل هذه العلاقة وتقييمها. مو بالضرورة هذا الكلام يكون صحيح 100% وينطبق على الجميع، لا نستطيع أن نعمم في أي أمر نتكلم فيه، لكن هذا يعني أصبح متداول يمكن بين الكثيرين بأن يعني الفترة الزمنية ومدة العلاقة أو سنين العلاقة مش بالضرورة دائما هي تكون المعيار الأساسي لتقييم طبيعة العلاقة وشكلها. صباح الخير والنور والسرور يا مريم محمد، صباح النور يا عاش السعيدان، حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا.
2: صباح الخير جميعا.
5: زين
2: زين قولي لي
5: وين بنوصل في الحكم على موضوع العلاقات؟
2: هو الحكم بشكل عام أتكلم عن اللي هو الفيرست إمبريشن، يعني حبيت أن أطرح الموضوع أشوف كم المدة اللي تستغرقونها لما تحكمون على الشيء. يعني حتى مثلا شيء فيلم مسلسل أنت عايبن شايفتن توب، يعني يحتاج يفوز بالأوسكار والأمي أوورز وكل شيء، عرفتي؟ لكن شيء ناس تشوفها ما يستاهل ولا شيء، عرفتي؟
5: صح.
2: هي في أعمال ينحكم عليها من البداية، عندنا هاي الأول 10-15 ثانية تشوفين مشهد مشهدين تقولين هذا حلو ولا لا. فموضوع الحكم هذا هو كان سؤالي، أنه كم يبالنا لين ما نحكم على الشيء بشكل عام، إن كان كعلاقات مثل ما طرقنا مع بداية المشوار، أو حتى منيو مطعم صايرة مطعم شفت المنيو كم يبالك لين ما تقولين لا هالمكان ما يناسبني.
5: لا ما يستوي يحكم من المنيو، لازم أطلب، إلا أصلاً إذا أنا داشة مطعم أوريدي أطباقة بعيدة كل البعد عن الميول أو الأشياء اللي أنا أحبها. أصلاً ما بقدر أتقبل الفكرة إن أكل مثلاً في هذا المطعم. يعني في كوزينز أنا ما أتقبلها. فأصلاً يعني حد بيدخلني هذا المطعم بواجه صعوبة وصراع نفسي، وحتى ما أبغى أشوف المنيو.
2: أيوة.
5: يعني من الأساس.
2: أيوة.
5: لكن إذا مطعم مثلاً من الأكلات المألوفة وأسير له وأحكم عليه، لا ما أقدر أحكم عليه من المنيو.
2: أنا والله أحكم عليه من الأسعار الفضائية.
5: لا
2: إذا سرت وشفت أسعاره جاية من كوكب آخر بقول لها ليش شو تقدم عشان طالب هالأرقام؟
5: بس شوف المطعم ترى تجربة في النهاية، يعني ما أقدر أقول كل المطاعم، لا في مطاعم صح أسعارها يمكن تكون غالية لكن فكرتها يعني التجربة.
2: أيوة.
5: وهناك إلها أصلا في إلها ناس يعني يقول ما عندي مشكلة بدفع هذا المبلغ وبسير وبعيش هاي التجربة في هذا المطعم.
2: هي.
5: وأنا أشوف أن كل شيء ترى باتزان، يعني سواء كانت مطاعم غالية ولا مطاعم أسعارها بسيطة في متناول أيدي الجميع، هذا كله أشوفه بالتوازن. يعني الواحد ما بيصير كل يوم بيجلس في مطعم فاين داينينج بيعيش هاي الأجواء كل يوم، أول أسبوع من الشهر هو مخلص معاشه، لا طبعا. فحلو الواحد يجرب كل شيء ويعيش التجارب هاي.
2: هي وعقب أحكم، جرب أول وأحكم.
5: هي يعني في صراحة في مطاعم غالية بس أكلهم لذيذ، صدق أكلهم لذيذ
2: حلو.
5: فيجرب الواحد، يجرب ويعيش التجربة. نحن بننتقل وياكم لتفاصيل هاي المرة للكبار مش للصغار، للكبار. نحن عادة شو نقول؟ نقول شو هي الساعات أو المدة المناسبة أو المثالية لأطفالكم عشان يرسون على أجهزتهم اللوحية.
2: حلو جدا هالموضوع. أيوة
5: هذا السؤال دايما نسأله.
2: أيوة.
5: لكن اليوم أنت كم ساعة، أنت الشخص البالغ العاقل الراشد، كم ساعة نعطيك في اليوم عشان تستمتع في تصفح منصات التواصل الاجتماعي؟
2: يو ساعات وساعات وساعات من السكرولينج طالع عمرك.
5: يعني أنا أبغي وقت، خلاص وقت يحكمك. وهذا الكلام لكل مستمعينا طبعا، وقت يحكمكم وتشوفون بأن هذه الساعات هي الساعات المثالية للكبار. أنا أتكلمه للصغار، للكبار.
2: أيوة.
5: لقضاء وقت مع السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي والسكرولينج ومتابعة الفيديوهات والتنقل من فيديو إلى فيديو وطر الشريل لفلان وتستقبل الريل وكل هاي الأمور. كم ساعة هي المدة أو كم المدة المثالية لاستغراقها في استخدام منصات التواصل الاجتماعي للكبار؟ مليون خط تحت كلمة الكبار. هذا الكلام مو للصغار.
2: سبع ساعات وسبع دقائق.
5: سبع ساعات وسبع دقائق.
2: أيوة.
5: ماذا عنكم مستمعين؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الـ SMS 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنعود من بعد دقائق.

0: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: بعذرها والله الضلوع.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
3: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
4: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
5: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: نعود في تواصلنا وياكم مستمعين إلى المدة المثالية من وجهة نظركم المناسبة لطول الساعات يمكن اللي تحتاجونها أو تستغرقونها في استخدام منصات التواصل الاجتماعي. أنا أعرف أن ممكن الحياة تكون عبارة عن انشغالات في العمل، مسؤوليات خاصة بالمنزل، بالأبناء، بالعائلة، لكن تي أوقات أنه ما أبغي أسوي شيء، فيبتدي الإنسان ينجر وراء متابعة الفيديوهات في منصات التواصل الاجتماعي، يوتيوب، انستغرام، سناب شات، واتساب، بيرد على محادثات معينة، فيعني يغرق في هذا الجو ما ينتبه إلا هو مثلا مقضي 4 ساعات. هذا ترى مو طبيعي، يعني تجلس على التليفون هالكثر. فسؤالنا كان لمستمعينا، ما هي المدة الزمنية المثالية من وجهة نظركم، أو عدد الساعات المثالية من وجهة نظركم؟ أرد نذكركم نحن نتكلم أو موجهين هذا السؤال للكبار، للبالغين. كم ساعة أنت تحتاج عشان تبتدي تستمتع بأجواء منصات التواصل الاجتماعي؟ فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال وسائل تواصلنا. أكيد مشاركاتكم بتدخل في السحب على مسابقاتنا اللي بنتعرف عليها لاحقا، لكن خلونا نقرأ بعض المشاركات ونعود لتفاصيل. أول شيء موضوع الفيرست امبريشن، عندنا خديجة بن عمر تقول لنا في الحقيقة وايد أجي بالعيد وأدخل عمري يعني في الحيطة مثل ما يقولون، لأن ما عندي الفيرست امبريشن، ما عندي هذا موضوع الانطباع الأول، فأعطيهم أكثر مما يستاهلون. فبالتالي هي يرد يعني يرجع عليها بطريقة أو يرجع عليها بطريقة سلبية. عندنا أيضا عاش السعيدان تقول مدة ساعة لكن متفرقة، لأن التزامات الحياة على سبيل المثال الرياضة والجلوس ويا الأهل ويلستك ويا نفسك تراجع فيها أشياء مهمة والاهتمام بصحتك حياتك الخاصة، تكسر القيود وتهدر إنتاجية الحياة ونشاطها. أو يعني قصدها مدة ساعة فيها تكسر هاي القيود.
2: لأن الواحد يغير شوي.
1: يغير شوية. عبد الله الزرعوني صباح السعادة يقول هاي الحركة قبل النوم، عقب أقول كيف شي وراي دوام وسهرتي، صدق حد ما يحس. ولذلك بتسمع دائما يقولون خلوا التليفون بعيد، خلوا التليفون بعيد، لا تخلونه عند روسكم، يعني على أساس إنه ما تنشغلون في التليفون.
2: بالضبط.
1: إيمان المري صباح الخير، حياك الله ويا مرحبا بك، تقول أنا تصفح التليفون تقريبا 6 ساعات متفرقة. على فكرة ترى انستغرام يطلع أنت كم ساعة تستغرق في اليوم.
2: إيه وأنا أسوي له سكيب ما أشوف.
1: يعني تقول أول ما أنا شلي ما أرقد، ويمكن أكثر لازم نراقب عمارنا. لازم نراقب عمارنا، هذا شيء وايد ضروري يا إيمان، شيء وايد ضروري على فكرة للصحة النفسية، حتى للعقل، للصحة النفسية، للاسترخاء، كل هاي الأمور. فاليوم هذا هو سؤالنا، وما زلنا نستقبل منكم مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ما هي المدة الزمنية أو كم عدد الساعات المثالية لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من الكبار، من البالغين، أنتوا يعني اللي تسمعونا في هاي اللحظات مستمعينا، شو هي الساعات المثالية؟ ساعتين وبس من أم حمد سيف علي، وأكيد نستقبل منكم المزيد إن شاء الله ونتعرف على التفاصيل أكثر من خلال فقرتنا القادمة وبانتقالنا إلى Gate 7.

0: على الخليجية.
1: ما بيني وبينك مشاريه وعتاب، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تذله،
2: من حضرتك عشان قلبي تذله.
1: كنت قريب وكلهم أغراب، حتى القمر رغاب شفتك محلة، روح واعتبرني واحد أذنب وتاب، ماني بثوب انت لبست تمتمله.
0: على الخليجية.
3: الخليجية
4: 1009
3: 100% خليجية.
5: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
6: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
7: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريت بونفويا فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي فوق الخيال بأميال. مع بطاقات ماريت بونفويا فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي.

0: تسعة اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
1: وادعم للعطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس الشهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي ويستقبل وزير الخارجية التركي كل على حدة. منصور بن زايد يتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية. زيلينسكي: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10,000 جندي في روسيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثامنة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل، الذي قام بزيارة إلى دولة الإمارات يوم الأحد. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل وسبل تعزيزها وتطويرها. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس معالي هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وبحث سموه ومعالي وزير الخارجية التركي مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد أمس محطة قطارات الاتحاد في دبي، معلنين الإطلاق الرسمي لشبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب ودخولها مرحلة جديدة من التوسع لربط مزيد من مدن الدولة ومناطقها، وذلك استعدادا لبدء تشغيل الخدمات بين أبوظبي ودبي والفجيرة في 30 سبتمبر 2026. يتوجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

0: نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة أخوية، وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية. تتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026 بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. العميد دكتور باسم حسن النقبي من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية تحدث لمركز الأخبار حول المشاركة.
1: اليوم كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار. المحاضرين الدكتور عبدالله الحمادي والدكتور عبدالله الآخر الثاني، كان هناك الحوار جدا جميل ورائع حول كيفية الابتكار في العدالة، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان. نستخدم الذكاء الاصطناعي، نستخدم كافة الأدوات التي تمهد للمتقاضي، للشخص اللي طالب خدمة من وزارة العدل، وكذلك في المراحل الأخرى كيف يحصل عليها بطريقة الذكاء الصناعي، لكن بالسماع له والحصول على آراء الخاصة فيه، وكذلك إلى أن تصل إلى مرحلة التقاضي. كان الجلسات الجميلة اللي استمتعنا فيها والذي تعطي انطباع لأن دولتنا القادم وصولا من مرحلة جمل استدلال إلى العدالة جميعها بطريقة الابتكار الصناعي، لكن لا تنسى الإنسان ووجود الإنسان محور الأساسي فيها.
0: في إطار جهودها المتواصلة لإعادة هندسة العمليات والإجراءات وتعزيز كفاءة المنظومة المالية، نظمت وزارة المالية في دبي مجلس المتعاملين ضمن دورة الثالثة لبرنامج تصفير البيروقراطية بمشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN فاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة.
2: في وزارة المالية تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، وتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديد شو هي مجالات أو فرص التطوير والتحسين على الخدمات. وفي الحقيقة كانت مشاركة المتعاملين جزء أساسي من رحلة الوزارة في تصفير البيروقراطية، وأسهمت في النجاحات اللي حققتها الوزارة وفوزها في الدورتين السابقتين من البرنامج، وهذا يؤكد على أهمية استمرار هذه النقاءات والمجالس والاستماع المباشر إلى صوت المتعامل وإشراكه في تطوير الحلول. في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد. ومن هالمنطلق ركز مجلسنا على عدد من الخدمات والعمليات المالية.
0: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أمس إن أكثر من 8000 جندي كوري شمالي موجودون حاليا على الأراضي الروسية، مشيرا إلى استعدادات لنشر 10000 جندي إضافية. وأوضح زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن لدى كييف بيانات جديدة بشأن نشر القوات الكورية الشمالية في روسيا، وأن جنودا يجري اختيارهم للتدريب تمهيدا لنشرهم لاحقا. وكان الرئيس الأوكراني قد قال في أغسطس إن ما يصل إلى 50000 جندي كوري شمالي قد يتم إرسالهم للقتال إلى جانب القوات الروسية، داعيا كوريا الجنوبية إلى تزويد بلاده بدعم في مجال الدفاع الجوي. إلى ذلك أعربت سول عن أسفها بشأنه، مشيرة إلى اتفاق سابق على إبقاء عملية النقل سرية. في سياق متصل، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس مرسوما يقضي بزيادة قوام الجيش الروسي بنحو 15,000 عسكري في رابع قرار من نوعه منذ بداية العام الجاري. وبموجب المرسوم يرتفع العدد الإجمالي لأفراد القوات المسلحة الروسية إلى 2.44 مليون فرد، بينهم نحو 101.55 مليون عسكرية. وكان بوتين قد أصدر مراسيم مماثلة لزيادة حجم الجيش في مارس ويونيو ويوليو، لترتفع الزيادة الإجمالية منذ مارس إلى 47,660 عسكرياً. ويأتي القرار مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتزايد الخسائر البشرية لدى الجانبين، فيما تباطأت وتيرة التقدم الميداني الروسي خلال العام الجاري في ظل الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة على خطوط المواجهة. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: دانة الأثير.
6: دانة الأثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37، أما الكويت 32 41، وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: Good morning وصباح الخير من خلال ساعتنا الثانية. الحمد لله على السلامة للي وصلوا لمقر عملهم، ودرب السلامة للي للأسف في هاي اللحظات طايحين في الازدحامات المرورية. 8:05 توقيتنا في استوديو الخليجية. ما زلنا مستمرين في تواصلنا وياكم من خلال 707. في فقرتنا السابقة في نهاية ساعتنا الأولى سألنا مستمعينا هذا السؤال: كم عدد الساعات المثالية اللي تناسب انكم تقضونها على منصات التواصل الاجتماعي؟ أنا أعرف أن الحياة فيها الكثير من الضغوطات، أعرف أن الواحد يبغي متنفس، أعرف أنه مو بدايما الواحد يروم يطلع من البيت يسير مول ولا كوفي ولا غيره، فيود هذا التليفون
3: سألة
1: سكرولينج شوية، انستغرام شوية، سناب شات شوية، تيك توك شوية، واتساب يوتيوب وهكذا.
3: أيوة
1: هذا اللي شوي شوي ترى الإنسان ما يحس
3: هي.
1: فتمر الساعات، فكان هذا هو سؤالنا: كم عدد الساعات المستغرقة اللي أنتم تستخدمونها في خلونا نقول التجول وتصفح منصات التواصل الاجتماعي؟ عندنا خديجة بن عمر تقول 4 ساعات متفرقة في اليوم، وخاصة في الدوام.
3: في الدوام. أوكي.
1: عندنا أيضا عبير النمر تقول unlimited. ما شاء الله
3: كفو عليك عبير،
1: شكلها الداتا unlimited. بالنسبة لموضوع السوشيال ميديا تقول هاي الصراحة يعني هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا، إضافة للمشاركات اللي استقبلناها أكيد طبعا في ساعتنا السابقة عن عدد الساعات المثالية. أنزين، نحن اليوم ما نبغي نتكلم عن عدد ساعات مثالية
3: عيل،
1: نحن نبغي نتكلم عن طريقة بديلة
3: أيوة
1: ممكن نجمع نقاط، وهاي النقاط تتحول إلى فلوس.
3: أنا أحب النقاط.
1: بس مو موجودة عندنا.
3: أفا.
1: وإذا طبقت عندنا الصراحة أحس من الأفكار الجميلة اللي ممكن تشجع المجتمع
3: هي.
1: أن شوي يبتعد عن استخدام التليفون ويشغل عقله، يمرن عقله.
3: هذا العقل المسكين.
1: فنحن من خلال جيت 7 بننتقل للتفاصيل إن شاء الله في الفقرة الجاية، أوكي، وبنتعرف عليها أكثر. وبنسافر إلى سنغافورة. بنسير إلى سنغافورة وبنتكلم عن هذا الموضوع ونشوفها بالأفكار الحلوة، أو خلنا نقول من المبادرات الجميلة اللي مسوينها هناك. ما تدرون يمكن بعد هذا الشيء يستوي عندنا في يوم من الأيام، ما أعرف يعني ما مدى تقبل المجتمع لمثل هذه الأفكار وما مدى قبال الناس على مثل هذه الأفكار. بس أنا أتوقع أن مجتمعنا ما شاء الله يعني خلنا نقول يعني واعي لمثل هاي الأمور ومنفتح على مثل هاي الأفكار الجديدة. شيخ الظاهري صباح الخير تقول عن نفسي 3 ساعات السوشيال ميديا و4 ساعات ألعب.
3: حلوين. توتل 7 ساعات.
1: توتل 7 ساعات.
3: أيوة.
1: وين خليفة وإبراهيم؟
3: هي ما جاي يوم منهم. وين الرسالة الصباحية؟
1: لا وين إذا 7 ساعات لعب وسوشيال ميديا.
3: هي.
1: وينهم ولا يسوون نفس ماماتهم؟ عبد الرحمن الفلاسي صباح الخير يقول الساعات المثالية عندي مع الخليجية طول اليوم. الله.
3: كافو علي يبارك صدقه. لحظة.
1: نحن مو بسوشيال ميديا، عادي خذ راحتك.
3: نحن موجودين طال عمرك وين ما تبغى. على السوشيال ميديا نحن موجودين وياكم، على التطبيق نحن موجودين وياكم، ترمون تسمعونا 24/24.
1: عموما بناخذ هذا الفاصل لمدة دقائق، بنرجع وبنتواصل وياكم وبننتظر. شيخة تقول هم بس ساعة.
3: بس ساعة؟
1: ظلم.
3: أفا.
1: ظلم. فنرجع بالتواصل من بعد دقائق إن شاء الله، وفي انتظار مشاركاتكم بعدد الساعات المثالية لقضائها على تصفح أو في تصفح منصات التواصل الاجتماعي في وقت الفراغ طبعاً.

0: على الخليجية.
1: تسمح تسمح تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوف وفاضت عروقي، من زود ليلك ليلك بليلك ضجت أعماقي، خذ كل ليلك وعطني منك حقوقي. يا طيب النفس يا من تسكن آفاقي، مالك من النفس غير المنزل الفوقي، لي من نزلت معلوقي شرهت أحداقي، ولي من نزلت بعيوني شره معلوقي، ما طاعن المرضعات يفكن وثاقي، يوم لقن فيك بعد غروبي شروقي، ما تسمح مروتي ولا تسمح أخلاقي، أرضى بغيرك ولا يسمح بعد ذوقي، ما دام لي يوم واحد في العمر باقي، تظل بين البشر للموت معشوقي. كل ما تأملت كل ما تأملت ماضينا ماضينا على وراقي، عليك يا ريت بعد الآه طاروقي. تسمح تسمح تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوق وفاضت عروقي.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.

0: رؤيا معرض الإمارات للوظائف يقدم للإماراتيين الكثير من الفرص والمقابلات الفورية مع أكثر من 150 شركة من مجالات متنوعة مع برامج تدريبية للخريجين والطلبة من 28 إلى 30 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. للتسجيل royacareers.ae.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
2: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
3: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
4: شي وايد أسهل.
5: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
6: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي. ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعاً وين ما كانت وجهتكم. يعني في هذه الأوقات الكثافة تزيد أكثر وأكثر بالطرقات الرئيسية داخل دبي. عندنا طبعاً شارع دبي العين الكثافة بادية بعد التقاطع مع شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه طبعاً إلى راس الخور. بالنسبة لشارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع الخيل أيضاً يشهد كثافة للمركبات, وشارع الخيل نفسه يشهد كثافة للمركبات بادية تقريباً من الخليج التجاري بالاتجاه إلى العالم عاصمة أبوظبي. هذا طبعا عن طرق رئيسية للمتجهين من الشارجة إلى دبي عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد, فيهم كثافة للمركبات, بعض الكثافة المرورية على شارع الإمارات وهو الأنسب حاليا بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أموركم طيبة. هنالك بعض الكثافة المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد, بيكون الكثافة يعني بادية تقريبا من قبل منطقة مجان بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي ومن بعد قرية جميرة الدائرية أو جي بيسي من بعد الحركة ترجع إلى طبيعتها. توصلون يا رب وجهاتكم بالسلامة وهلا هلا بعماركم.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: في جيت 7 كنا نتكلم عن الساعات المثالية لقضائها على منصات التواصل الاجتماعي, وهناك يعني من يبحر ويغرق في هذا الجو ما يحس بالساعات ويقضي أكثر عن 6 ساعات في اليوم الواحد. دينا عبد الله يوسف تقول 3 ساعات, هذه يمكن من المشاركات الأخيرة اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. في جيت 7 ننتقل إلى سنغافورة عشان نتكلم عن طريقة للحد من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي. فكروا فقرروا أن يكافئون الموظفين ماليا مقابل شو شو تتوقع؟
2: يخفون ساعات
4: مقابل القراءة.
2: الله, أوكي حلو.
4: فهاي المبادرة أطلقوها لتعزيز عادة القراءة والحد من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي عبر تقديم حوافز مالية رمزية للمشاركين. المشارك كيف يحصل على هاي الفلوس؟ يحصل على 20 عملة افتراضية.
2: أوكي.
4: بمجرد ما يسجل جلسة قراءة مدتها 15 دقيقة. حتى والله مو بمصعبين على الناس, شو ال 15
2: ولا
4: دقيقة؟
2: شيء. ولا شيء.
4: بالضبط. وهذا طبعا 15 دقيقة على الأقل, يقدر يزيد الوقت إذا
2: حلو
4: يبغي.
2: حلو.
4: ويمكن استبدال كل 1000 عملة بدولار سنغافوري.
2: أوكي.
4: بهدف تشجيع القراءة كعادة يومية منتظمة. وايد حلوة الفكرة. مو بنتوا تجمعون نقاط اللي هو الريوردز والشوبينج والتسوق واللويالتي والأميال وكل هاي الأمور, نفس الفكرة.
2: أيوة.
4: بس عشان صحتكم أول شيء النفسية والعقلية وحتى البدنية بالمناسبة, لأن الواحد يوم يطيل الجلوس بساعات طويلة على تليفونه فيتم كذا شوي موخي, صح؟ يأذي رقبته, يأذي إيديه, التكستينج الزايد ترى يأذي الإيدين. يعني سويت لي من فترة صح مشكلة ترى في إيدي وكنت أتعالج, تخيلوا.
2: أكيد, والأصابع تنمي العقب بعد.
4: فليش هذا كله يعني؟ نصير نستفيد, نقرأ كتاب, ولا صعبون الموضوع على نفسكم. أنا دائما أقول لا صعبون, يعني خصال يقول كيف كيف كيف أقرأ, أنا أحس أنا ما أقدر أقرأ. لا صعب الموضوع على نفسك, اقرا صفحتين في اليوم. شوي شوي بشوف عمرك متشجع شو بيستوي او شو الاحداث اللي بتستوي.
2: بالضبط.
4: شو القصه اللي بعدها, فانت روحك تبتدي تتحمس وتقرا اكثر. لكن دائما انا اقول سهلوا الموضوع على نفسكم. وحتى على فكره ان لم تشعر برغبه في استكمال هذا الكتاب انتقل لكتاب اخر. يعني انا كان عندي نظام لا اذا قريت كتاب لازم اخلص الكتاب,
2: هو منطقيا شيء الواحد يبغى يخلص الفكره اللي في الكتاب.
4: بس خفيت صراحه من هذا الضغط النفسي اللي اسويه على نفسي, يعني برشر بزياده على اللزوم, زي يمكن مو متقبل الكتاب يعني.
2: هي.
4: فخلاص انتقل على الكتاب ثاني. هي. واشوف نفسي صدق يعني مستمتعه وانا اقرا.
2: حلو.
4: فلذلك انا اقول لا تضغطون على اعماركم, بس بدل ما انا لسه اشوف سوشيال ميديا فيديو ورا فيديو صفحه ورا صفحه
2: مثلا,
4: شويه افيد نفسي.
2: ايوه,
4: افيد عقلي.
2: حتى تروم تقرأ الكتاب على التليفون نفسه.
4: يعني أنا ما عندي, سبحان الله, ما استمتع. حاولت أني أستمتع.
2: هي.
4: ما قدرت أستمتع ولا قدرت أستمتع حتى بالأوديو بوكس.
2: الأوديو بوكس لا, ولكن قراءة أونلاين أنا نفعتني نوعا ما, خصوصا بالسفر, عرفتي, إن كان بالتليفون أو جهاز الكندل.
4: هي.
2: وايد حلو. يعني مريح للعين وواحد يقدر يقرأ وجهاز عرفتي وخفيف فيري لايت
4: يعني هو وايد خفيف بس حالة ما قدرت أتقبله
2: مع أنه تصفح حلو
4: بعطيه فرصة لكن الكتاب كذا له شعور غير الورق القلم وانت تخطط والله غير
2: رائحة الحبر نفسه بعد صد هي والله له ريحة شي حلوة
4: هي فالشعور مختلف صراحة يوم تشتري الكتاب وتقرأ anyway نحن بننتقل الحين لتفاصيل مسابقتنا
2: نعم مسابقة جميلة بنصير عاصمتنا الحبيبة أبوظبي ليش؟ لأن عندنا مؤتمر اسمه AI Everything بيكون تاريخ 6 و7 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك ونحن نباكم تتواجدون في هذا المؤتمر ويكون عندكم دخول شامل بحيث أن العالم كله بيجتمع في أكتوبر هذا إن شاء الله تعالى في أبوظبي عاصمة الذكاء الاصطناعي العالمية لاكتشاف آفاق هذا المجال طبعا مؤتمر ومعرض AI Everything أبوظبي هو الحدث الأكبر عالميا واللي يركز بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي ويقام باستضافة دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus يعني نقدر ناخذ فكرة عن أن الذكاء الاصطناعي وتطبيقات العملية القادمة من أكثر من 60 دولة في عاصمتنا الحبيبة التفاصيل أكثر وأكيد نقدر نسجل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني AIEverythingAbuDhabi.com
4: وعلى طار الـ AI أنت ولا الـ AI
2: وينه؟
0: أنت ولا الـ AI
4: أنتوا مستمعين ولا الـ AI بنشوف إجاباتكم وبنقارنها لاحقا بالـ AI سؤال اليوم شو يقول؟
2: شو يقول؟
4: يقول شو الشيء اللي الناس يعتبرونه رفاهية لكن أنت تعتبره ضرورة؟ شو الشيء اللي الناس من حولك يعتبرونه رفاهية لكن بالنسبة لك أنت تعتبره ضرورة فكر عبد الله هالمرة بعطيك مجال تفكر
2: حلو حبيت السؤال
4: بعد عميق. الفاصل نعم بعد الفاصل بنرجع وبنتواصل وياكم اللي حاب يشاركنا ويربح ويانا هاي التذكرتين لـ Everything AI يشاركنا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية بالإجابة على سؤال هذا اليوم السؤال يقول شو الشيء اللي الناس من حولك يعتبرونها رفاهية لكن بالنسبة لك يعتبر من الضروريات لنا عودة من بعد دقايق و Good morning
5: أنا ونيت يوم الليل دنة ونين اللي بعلاته حزينة أنا والله لو منت المظنة وتملك أني أهود المنسى

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صوره نمطيه لازم نكون بهذا الشكل. انا دائما اقول لمرضاي اكيد طبعا دوري انا كطبيب راح اصلح اي مشكله نقدر نصلحها، لكن انا ما راح اعمل لك نسخه شبيهه من اخر، انت النسخه نسختك الحقيقيه راح ارجعها لاساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
3: 1-0-0-9
0: الجو جوكم على الخليجية 1-0-0-9
4: حقائب الظهر تم، لانش بوكس تم، رحلة آمنة تم، مع ميزات الأمن الذكية كمعيار أساسي في هافال H9، هافال V7 وتانك 500 GWM. انطلق مع المزيد.
5: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
6: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
7: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
8: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة نوجهها لكم جميعا. طبعا بدينا وياكم من شوي بي
2: أنت ولا الـ AI.
1: نسألكم سؤال وعقب نسأل نفس السؤال لصديقنا الـ AI وبنقارن الإجابات. عهود سألتنا سؤال أنا للحين أفكر فيه. سؤال حلو, شيء نحن يعني موجود ولكن في ناس تشوفه رفاهية ولكن أنت تشوفه من الأساسيات. أنا ضعت بين رفاهية وترفيه, عرفتوا؟ يعني أول شيء رست أفكر بأشياء, بعدين قلت لا هذه أشياء ترفيهية, ولكن ما هي الأشياء اللي هي الناس تشوفها رفاهية ولكن أنت تشوفها أساسية؟
3: عندك الإجابة من مستمعتنا مها عبد العزيز, تقول الفالي باركينج بالذات في فترة الصيف بالنسبة لها ضرورة, وبالنسبة لبعض الناس فعلا رفاهية. أيضا تقول جلسات المساج والسبا بالنسبة لها ضرورة وبالنسبة يمكن لبعض الناس رفاهية. عاش سعيدان تقول السفر بالنسبة لي إعادة ضبط النفس والعقل, العزلة المؤقتة هي أسلوب حياة مهم في حياتنا وخاصة في هذا الزمن. فتقول المساج والرياضة بالنسبة لها يمكن والسفر يكونون من الأشياء اللي تعتبر من الرفاهيات, لكن بعض الناس أو بالنسبة لها ضرورة وبالنسبة لبعض الناس رفاهيات. فهذا كان سؤالنا, شو هو الشيء اللي حولكم, الناس اللي حولكم يعتبرونه رفاهية بس أنتوا تعتبرونه ضرورة, ضروري أن يكون في جدولكم في حياتكم بطريقة اللايف ستايل الخاصة فيكم. مع أسماءكم الثلاثية نستقبل هذه المشاركات من خلال رقم الأسماء 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية, لأن في الفقرة القادمة بنعلن عن اسم الفايز اللي بيفوز ويانا. وبعد هذا التفكير هل وصلت لإجابة؟
1: أنا لكن بصراحة بتفق ويا أختي عاشة على موضوع السفر. لأن فعلا السفر مو بالكل يسافر. في ناس تشوفها رفاهية أن السفر, في أشياء أهم, ولكن أنا أحس لأن الواحد لازم أن خلال السنة يكون حاسب لحساب لسفرة إن شاء الله أسبوع, عرفتي؟ اسمها سفرة, لأن فعلا الواحد يوم يصير دولة ثانية هني أنت يالس تغير وايد أشياء من طريقة تفكيرك, من نفسيتك, من حتى اللايف ستايل. يعني مثلا نحن هني ما نمشي, عرفتي؟ لكن الواحد يوم يسافر ما شاء الله تبارك الرحمن الخطوات توصل فوق 10,000 بمراحل. ففعلا أشوف السفر يعني أتفق ويا أختي عاشة أكثر شيء أن السفر في ناس تشوفه رفاهي ولكن لا يعتبر من الأساسيات.
3: خدية حمد الخوري تقول الراحة والاهتمام والسلام النفسي من الضروريات, مثل الوقت مع من أحب والهدوء واللحظات البسيطة اللي تشحن روحي تشوفها من الضروريات بالنسبة لها. وممكن تكون من, أنا ما بقول ممكن تكون من الرفاهيات لبعض الناس, لأن ما حد يصنف هاي الأمور كرفاهية صراحة.
1: لا أبدا
3: ما يصنفونها, هذه من العوامل الأساسية صراحة للاستقرار النفسي قبل أي أمر آخر. لكن أنا وياك من ناحية الضرورة, لأن في ناس فعلا يعطون أهمية لمثل هاي الأمور وفي ناس لا ما تفرق وياهم.
1: مثلاً الحين بعد فكرت فيها, مثلا في براند ناس تشوفه رفاهي أني أشتري من هذا البراند, لكن أنا هذا البراند يعني لي
3: بالنسبة
1: لأن للبراند. أنا بالنسبة لي أساسي مريح, عرفتي؟ فبعد فكرت فيها من هالناحية.
3: عاش تقول القراءة أيضا ضرورية بالنسبة لي, تخلي تفكيرك يتنفس. حتى لو كانت ضرورية بالنسبة لك ما أقدر أصنفها كرفاهية بالنسبة للبعض الآخر. يعني يا تكون ضرورية يا ما يهتم أصلاً الإنسان فيها من الأساس. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات, بنستقبل المزيد من مشاركاتكم, والأهم تذكرون أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماء 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية بالإجابة على هذا السؤال, شو الشيء اللي موجود في حياتكم تعتبرونه من الضروريات لكن بالنسبة للناس الباقين يعتبر من الرفاهيات. في انتظار هذه المشاركات وفي الفقرة القادمة بنعلن عن اسم الفائز وسننتقل لتفاصيل مسابقتنا الأخرى.
1: نعم للتذكير طبعا الجائزة عبارة عن اللي هو دخول شامل لمعرض ومؤتمر Everything AI اللي بيكون إن شاء الله تعالى في العاصمة أبوظبي في أدنك مركز أبوظبي الوطني للمعارض تاريخ 6 و7 أكتوبر.

0: على الخليجية.
1: لصرت مؤمن بالعسر والتياسير، وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعولك. وقف ولا تهزك رياح المقادير، واضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليالي المعاسير، في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الأعاصير، وللغانمة اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينها الرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكة يبي يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهية طيحتك ياكلونك قطعة خشب، لا تصير بيد المناشير والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب أنفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر فراق أهل الردى بالدنانير، لو تنقص أموالك وتكثر ديونك. ولا تتعب أقدامك بكثر المشاوير، وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم أن المصايب طوابير، والحين لا ضاقت عليهم يجونك. لا تصير ويا الناس مثل الأسانسير، تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير، وابعد عن عفونا العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير، لا خلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين، بس غير لو تنشر بعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير، قبل التعذر عندهم يعذرونك. ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير، أدنى تغلط بحقهم يفضحونك.
0: أشعار أشعار على الخليجية.

0: صوت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس شهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. ذكر مسؤولون في مجال الصحة بقطاع غزة نغرات إسرائيلية أسفرت عن مقتل فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر في هجومين منفصلين على القطاع الفلسطيني. أعلنت هولندا أنها استدعت سفيرة إسرائيل لديها احتجاجا على قرار إسرائيل سحب الصفة الدبلوماسية من دبلوماسيين هولنديين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله. نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الشركة السورية للبترول القول إن حريقا اندلع في خط أنابيب غاز يربط بين منطقتي الشولة ودير الزور بسبب انفجار الصمام المقطعي في الخط جراء عمل تخريبي. قالت جماعة مسلحة موالية للحكومة الأثيوبية إن الجيش الأثيوبي ومسلحين متحالفين معه سيطروا على بلدة استراتيجية في منطقة تيغراي التي تشهد صراعا في تحول لموازين القوى بعد هجوم شنته المعارضة انطلاقا من المنطقة الأسبوع الماضي. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا يقضي بزيادة قوام الجيش الروسي إلى 1.55 مليون جندي في الخدمة الفعلية. قالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن أجهزة الطوارئ إن 13 شخصا لقوا حتفهم في حريق اندلع بمصنع للألعاب النارية في منطقة ياروسلافل الروسية. حث البابا ليو بابا الفاتيكان كل من روسيا وأوكرانيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة سبل إنهاء حربهما المستمرة منذ 4 سنوات، وذلك بعد ساعات من حثه القادة الأوروبيين السعين إلى إنهاء النزاعات على تقديم تنازلات من أجل تحقيق السلام. قالت جماعة متمردة تسيطر على منطقة راخين وأحد موظفي الإغاثة بالمنطقة إن العشرات قتلوا في غارة جوية نفذها الجيش في ميانمار قرب سوق في ولاية راخين التي مزقتها الحرب وتقع على الحدود مع بنغلاديش. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
3: نعود في تواصلنا في ساعتنا الثالثة والأخيرة من خلال دانة الأثير 1009، وأوجه تحية صباحية لكل اللي يسمعونا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات، واللي مويهين جدا مقر عملهم أو بيصيرون يخلصون مشاويرهم أو حتى عندهم مواعيد. الله يسهل أموركم إن شاء الله أينما كنتم متوجهين في هذه اللحظات. إنزين، نحن دخلنا طبعا في تفاصيل مسابقتنا وقلنا اليوم بنقدم تذكرتين لمعرض Everything AI اللي سيقام في العاصمة أبوظبي. وكان عندنا سؤال سألناه لمستمعينا، هذا السؤال كان يقول يا ترى شو الشيء اللي بالنسبة لك تعتبره من الضروريات وبالنسبة للناس اللي حولك يعتبر رفاهية. وطبعا مشاركات مستمعينا يعني تباينت ما بين خلونا نقول السفر، مثل ما شاركنا سيد، أيضا عندنا السفر من مبينة لتغيير الجو وتجديد الطاقة، القهوة مع طلالة أبو ظبي، أيضا مي علي صباح النور والسرور تقول أتفق السفر ضرورة، وتقول أيضا العاملة المنزلية ضرورة غير قابلة للنقاش. هذه من بعض المشاركات اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. نحن في هاي اللحظات بنعلن عن اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بهذه التذكرتين، كثاني فائز يربح ويانا في هذه المسابقة ولحضور معرض Everything AI. نقول اليوم ألف مبروك لك يا فاطمة أحمد الدهماني. فاطمة أحمد الدهماني،
4: مبروك يا فاطمة،
3: مبروك مبروك مبروك يا فاطمة، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياك على أساس تعرفين كيف ممكن تستلمين هاي الجائزة. الآن بعد ما شفنا مشاركاتكم اللي وصلتنا
5: أنت ولا الاي اي،
3: نسمع الحين الاي اي ونفس السؤال اللي سألناكم إياه سألنا للاي اي، شو إجابته اليوم؟
4: والله فنان، يعني إجاباتك الوحدة أحلى عن الثانية. يقول لك النوم الكافي مبدلع، هذا صيانة للمخ والجسم، مكيف قوي خصوصا عندنا هني في الإمارات، انترنت سريع وثابت، هذا استوى مثل الكهرباء تقريبا، وقت تكون فيه بروحك بدون اتصالات ولا طلبات ولا التزامات، شبرية ومخدة مريحة، غسالة فيها نشافة، سماعات نويز كانسلينج، طلب الأكل أحيانا بدل الطبخ، كرسي مكتب مريح، إجازة حقيقية كل فترة، مو بإجازة واحدة بس في السنة.
3: بس شو قصده يعني إجازة حقيقية؟ يعني نحن شو اللي نسوي، لعب؟
4: يعني لا، ساعات تطلعين بس إيدك على التليفون، بعد تردين على إيميلات، بعد هذه
3: لا لا ها مستحيل أسوي. لو شو ما يصير، مستحيل أسوي.
4: هو نشهد
3: إجازة يعني إجازة مستحيل. هو نحن بنلعب؟
4: لا أنا والله موجود.
3: إجازة إجازة، هاي إجازة اسمها إجازة مدفوعة الأجر.
4: أيوة
3: أنا أخذ الإجازة
4: هي
3: وأستمتع فيها
4: هي،
3: وما أرد على ولا حد، وجروب الواتساب بالعلن أقولها أركايف
4: ميوت.
3: أركايف، مستحيل أشوف هاي الأشياء. هذه إجازتي أقدسها وأستمتع فيها،
4: نعم،
3: إلا إذا كان يعني ظرف طارئ فيه تلبية نداء للوطن ممكن أقطع إجازتي.
4: أكيد. أكيد
3: أكثر عن كذي لا الصراحة مستحيل، يعني ما ما ما أقدر، يعني أعتذر ما أقدر.
4: أنا خارج عهود أوريدي تأخذ هذه الإجازة الحقيقية. يعني في منا نفس النظام اللي عهود تتبعه، وفي نظام إنه لا، عينه بعد على الإيميلات، يشوف جروب الدوام شو مستوي، يرد إذا وصل له شيء خلال إجازته. أنا بني آدم أرد، يعني إذا وصلني شيء خلال إجازتي يعني ما أقدر أشل إيدي عن إيميل الدوام والواتساب،
3: مش هرد. ما برد
4: عادي الاختلاف هذا.
3: لا ما برد على كلامك، يعني ما بعلق لا تعليق. نو كومنت، هذا هو المقصد، نو كومنت نو كومنت، وكل واحد عادي يفهمها بطريقة.
4: أيوة.
3: عموما بعد هذه المسابقة ننتقل في هذه اللحظات، بعد دقائق قليلة 3 دقائق و27 ثانية برجع بتواصل وياكم، بنسألكم السؤال الخاص بمسابقتنا الثانية وبنتعرف على مشاركاتكم وإجاباتكم. ستيتيوند وخلكم متواصلين يا نواة. Good morning.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة متقاربة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37، أما الكويت 32 41، وأخيرا الرياض 27 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: في 707 نعود مجددا في تواصلنا وياكم وإلى UAE جيمز. وفي هذه اللحظات ندخل في أجواء القرية العالمية. المفاجأة الجميلة أن بدال الفائز أو بدال الفرصة هناك فرصتين.
3: نعم.
2: الفرصة الأولى لمن سيشاركنا بيربح ويانا الجائزة اليومية المقدمة من القرية العالمية.
3: حلو.
2: الفرصة الثانية أن هذا المستمع الثاني بيتأهل ويانا ليسحب على الجائزة الكبرى، واللي هي عبارة عن باقة VIP مقدمة من القرية العالمية. في هذه اللحظات من خلال UAE جيمز اللي يسيرون القرية وايد، شو أكثر منتج في كل سنة لازم يوم يسيرون القرية لازم تشترونه؟ منتج معين من قرية معينة، أيا كان هذا المنتج. نبتعد عن الأكل، نبتعد عن يعني المأكولات والمشروبات، ونركز على أشياء نحن نشتريها،
3: منتجات يعني
2: منتجاته التم عندنا من أي قرية من القرى. تتريون القرية العالمية عشان تردون تجددون الكبت بهذا المنتج بالتحديد.
3: أنا أحس البنات أكثر شيء عندهم الخلق والعبي
2: القطع.
3: هي.
2: أوكي.
3: أحس أن أكثر شيء يحبون يشترونه من القرية
2: القطع والعبي.
3: هي.
2: أوكي. الأقمشة المختلفة، يعني قطع هي. الأقمشة المختلفة والعبي. هذا من وجهة نظر عبد الله. ماذا عنكم مستمعينا الكل بدون استثناء؟ ننتظر منكم المنتج اللي لازم يتجدد كل سنة. من وين تشترونه؟ من القرية العالمية. وين؟ خبرونا وين بالتحديد، وشو هو هذا المنتج مع أسماءكم الثلاثية إذا كنتوا حابين تربحون ويانا الجائزة اليومية من القرية العالمية. وأيضا إذا مستمع من مستمعينا حاب يتأهل ويانا ليسحب على الجائزة الكبرى اللي إن شاء الله بنعلن عن اسم الفائز بالجمعة بإذن الله.
3: بإذن الرحمن.
2: ولا تنسوا ذكر أساميكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، والافتتاحية مع خلود العليلي تقول عطور.
3: أوه. عطور قريب بعد. حلوة.
2: هل شيء عطور معين يا خلود؟ شاركينا يعني نتبادل نتبادل هني قائمة المشتريات والمنتجات عشان تعرف على القرية من منظوركم بطريقة مختلفة. بنرجع وبنتواصل وياكم من خلال 707 وقلكم المزيد من التفاصيل. ولا تنسون ذكر أساميكم الثلاثية بأكثر منتج تحبون دائما في كل افتتاحي وفي كل موسم جديد للقرية العالمية لازم تسيرون تشترون هذا المنتج. لنا عودة من بعد دقائق.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: ما بيني وبينك مشاريه وعتابها، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تذله،
3: من حضرتك عشان قلبي تذله.
2: كنت قريب وكلهم أغراب، حتى القمر رغاب شفتك محله، روح واعتبرني واحد أذنب وتاب، ماني بثوب انت لبسه تمتمله.
1: أشعار
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
4: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken من فولكينو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
5: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة، ومو بس جي المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبي يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
6: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
7: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات تفوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
8: العودة إلى المدرسة برعاية جي WM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM انطلق مع المزيد.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: نعود في تواصلنا وياكم من خلال 707 وبالتحديد إلى
2: UAE Gems.
1: وهناك أماكن يمكن ما نعرفها نحن، أنتم تعرفونها، عندكم منتج معين في قرية معينة في محل معين في كل سنة في كل موسم جديد من القرية العالمية، دائما تحبون تسيرون تشترون من هذا المنتج. هذا كان سؤالنا لمستمعينا، وما زلنا نستقبل منكم مشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بالمناسبة 14 أكتوبر هذا هو يوم الافتتاح الرسمي للقرية العالمية في تمام الساعة 6 مساء، هذا اكسبشن استثناء لليوم الأول فقط.
3: نعم،
1: من بعد ذلك لا، بيفتحون أبواب القرية من الساعة 4 العصر إلين الساعة 12 منتصف الليل من يوم الأثنين إلين الأربعة والخميس من يوم الأحد إلى الأربعة والخميس والجمعة والسبت، بتستمتعون لين الساعة 1 منتصف الليل، فتجربة جميلة استثنائية إن شاء الله تستمتعون فيها وتغيرون جو وتكون يعني من التجارب المميزة مع أجواء القرية العالمية. بما أن الكثير يعني يزور القرية العالمية يعتبر هذا المكان متنفس بالنسبة له، ومتعة وترفيه وتغيير جو وتعرف على ثقافات وعلى منتجات، وموضوع التسوق هذا روحه قصة ثانية. فسجلوا عندكم التاريخ 14 أكتوبر يصادف يوم الأربعاء، وبيكون طبعا الافتتاح الرسمي مع الاحتفالات التي ستنطلق بمناسبة الموسم 31 للقرية العالمية. فنقرأ بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا في هذه اللحظات.
3: أكيد أختي عبير تقول كريمات من القرية الروسية، أنواع من الشاي من القرية الصينية. اختي عاش صباح الخير تقول الصراحة أنا تري القرية كل سنة أخذ حق بناتي المخاوير الجاهزة. اختي ذكرى تقول اللبان العماني. أحمد يا صباح الخير الطنيج يقول العطور والدخون من القرية الكويتية. صافي العطور من الجناح الهندي. أخوي راشد الطنيج يقول جاكيت الشتوي من القرية الباكستانية، فعلا معروف جدا جاكيت من هناك. أختي هند تقول الأكسسوارات من الجناح الهندي. أختي مريم محمد تقول العود من جناح الهند. هزاع يقول المنتج هو الجاكيتات بشكل عام.
1: أوكي.
3: أيضا أخوي عمر يقول العبايات من جناح البحرين. التحف من الجناح المغربي، هذه من أختي مريم محمد. البشت الشتوي من القرية السورية والباكستانية، أيضا من أخوي خالد الطنيجي. أختي عاشة سعيدان تقول العطور والعود والمسك من الأجنحة والقرية الإماراتية والكويتية والسعودية. العناية بالبشرة، شراء الصابون ومنتجات البشرة من قرية اللي هي الكورية. صابون والأرغان وزبدة الشيا من القرية المغربية. يعني مشاركات عديدة ما شاء الله واصلة، مخاوير ودهن عود من القرية الهندية، هذه من الاختدانة.
1: الملابس القطنية والتحف والأواني من القرية المصرية. هذه يمكن بعض المشاركات أيضا اللي وصلتنا. عبدالله لا تخصص صغير يقول أنا تري القرية عشان الأكل والمشي. زين، على الأقل تحرق سعرات حرارية، هذا أهم شيء.
3: الألعاب
1: عندنا الألعاب من القرية الصينية. صدق مر عليك إنه شيء ألعاب يعني الأطفال؟
3: شوف اللي يحبون الكوليكشنز اللي يجمعون الفيجرز والأشياء هذه. أنا بالنسبة لي هاي بعد فرصة أن واحد يأخذها. وأيضا هناك الجناح الياباني، فهاي بعد اللي يحبون الأنمي بتلاقون هناك اللي هي الفيجرز موجودة.
1: جميل. مي علي تقول الصحون الفخار من القرية التونسية والفلسطينية، والقطنيات من القرية المصرية، والجاكيتات جاكيتات الجلد من القرية الباكستانية، وطرشت لنا بعد صورة لبعض هذه المنتجات الفخارية. الشراشف من القرية الهندية والقرية التايلندية من منى الظهري. ما لاحظت أنا ما شاء الله وايد ناس متجتمعين على المنتجات اللي موجودة في القرية الهندية.
3: انتبهت الهندية والباكستانية، انتبهت.
1: الهايب عالي ما شاء الله. ما كنت أعرف أن عندهم يعني وايد أشياء حلوة.
3: لا، في فعلا وايد وايد وايد أشياء حلوة نقدر ناخذها. أخوي حمد يقول الدخون من القرية الكويتية. حتى لو تنتبهين القرية الكويتية وايد مركزين على موضوع الدخون عندهم. أخوي عبد الرحمن يقول شيبس سبايسي في الأمريكيتان. يا سلام. صح، هناك شيء محلي يبلج مواد غذائية مستوردة. هي نعم. عندنا أختي حنان تقول ملابس العطور والبخور الأعشاب.
1: أوكي جميل.
3: حلو.
1: لا ما شاء الله عليهم مبدعين. بيأكد إجابتك مستمعنا عبد الله يقول صح الألعاب أصدقائي يلعبون
3: والهدايا حقي
1: والهدايا قصده في منطقة الألعاب
3: الكرنفال هنا
1: كرنفال منطقة كرنفال.
3: أنا أخوي عبد الله لا أنا الكرنفال أعرف حظي سبحان الله ولا في حياتي فز دائما أخذ جواز ترضية
1: أحسن على الله شيء
3: إنه يعني هم يزعلون علي يشوفوني أحاول يقول حبيبي خذ هاي هاي لك بس أحب ألعب الألعاب اللي هي الثريل عرفت ال طالع
1: قطار وأمور
3: أجواء حلوة يا أخي أجواء حلوة
1: حلو حلو حلو. فننتظر منكم المزيد من المشاركات في الفقرة الأخيرة وأصلا في الفقرة الأخيرة بنكون واصلين للحظات النهائية والختامية لوقت 7:07 مع لحظة الإعلان عن اسم الفائز اللي بيفوز بالجائزة اليومية واللي هي يعني عبارة عن تذاكر دخول مع بطاقة خاصة بمنطقة كرنفال مع قسيمة للمأكولات والمشروبات تقريبا بقيمة 500 درهم بتكون من نصيب واحد من مستمعين اليوم بنعلن عن اسمه لكن بالنسبة للجائزة الكبرى فبيكون عندنا متأهل بيتأهل ويانا للسحب النهائي وبنعلن عن اسم الفائز إن شاء الله مع نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة بنتعرف على الفائز اللي بيفوز بباكيج الفي آي بي المقدم من القرية العالمية وعن
2: UAE Gems
1: اختاره والمنتج المفضل بالنسبة لكم ومن أي قرية تشترونه هذا اللي بننتظره منكم مع اسمائكم الثلاثية.

0: غائب الظهر تم، لانش بوكس تم، رحلة آمنة تم، مع ميزات الأمن الذكية كمعيار أساسي في هافال H9، هافال V7 وتانك 500. GWM انطلق مع المزيد.
1: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
2: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي ماج هالسنة.
2: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
1: بلا مزح.
2: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
1: عن جد عم تحكي؟
2: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
1: هلأ فهمت.
3: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد تطبيق واحد عالم واحد.
4: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
5: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
6: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: شركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: لا زالت الكثافة مستمرة للقادمين من الشارجة إلى دبي عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة جدا طبيعية وانسيابية، فيفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات وتتجهون إلى دبي. طبعا داخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية. بالنسبة لأكيد شارع عندنا من بعد التقاطع بين راس الخور وأيضا بالاتجاه إلى الجداف بيكون هنالك كثافة للمركبات، وبالاتجاه المعاكس من عند مستشفى لطيفة بالاتجاه إلى نادي الشباب يكون هنالك كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع المركز المالي يعني كثافة موجودة فيه حاليا، وبالنسبة لشارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية الخفيفة حاليا بيكون عند منطقة دبي هيلز مول. عدا عن ذلك الحمد لله رب العالمين الأمور طيبة في معظم الطرقات، وإن شاء الله يربطوا صلوا وجهاتكم بالسلامة.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: ما زلنا متواصلين إياكم من خلال دانة الأثير 1009 في لحظاتنا الأخيرة مع 707، ودخلنا في أجواء القرية العالمية واقترب موعد الانطلاقة وتحديدا الاحتفالات اللي ستنطلق بافتتاحية الموسم الجديد الموسم 31 للقرية العالمية يوم الأربعاء تاريخ 14 أكتوبر 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء. لكل من يرغب في اقتناء باقة من الباقات المميزة الخاصة بالقرية العالمية، عندهم طبعا تي الباقات بست فئات: الماسية وميجا الذهبية وميجا الفضية والبلاتينية والذهبية والفضية، وانتو تختارون السعر المناسب بالنسبة لكم. كل اللي عليكم تنشئون حسابكم الخاص على موقع coca-colaarena.com. ويعني هاي نصيحة نظرا لمحدودية إعداد باقات كبار الشخصيات واستمرار الإقبال عليها، بيقتصر الشراء على باقة واحدة لكل هوية إماراتية، فكل واحد يجهز هويته، بس الأهم الأعمار فوق 18 سنة ضمانا لإتاحة فرصة عادلة للجميع. ويتعين على الضيوف تسجيل باقتهم عبر الموقع الإلكتروني باستخدام رقم لوحة مركبتهم لتفعيل مزاياها. وإذا تبون تعرفون أكثر عن الباقات وعن كل شيء خاص بالقرية العالمية تقدرون تزورون موقعهم globalvillage.ae. في هاي اللحظات مثل ما وعدناكم اليوم بيكون عندنا فايز بيربح ويانا بالجائزة اليومية، وهي باقة القرية العالمية لتقريبا قيمتها 500 درهم، منوعة ما بين بطاقة خاصة بمنطقة كرنفال، تذاكر دخول، وأيضا قسيمة للمأكولات والمشروبات. والمتأهل أو المستمع الثاني بيتأهل ويانا ليسحب النهائي على الجائزة الكبرى باقة VIP للقرية العالمية. في هاي اللحظات إلى كمبيوترنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، بشو نبدأ؟
2: الفائز
4: اللي بيفوز
2: ويانا اليوم. هي نعم
4: يلا يلا بسم الله
2: يلا.
4: نقول اليوم ألف مبروك لك يا خالد راشد الطليجي، فستيانا بالجائزة اليومية للقرية العالمية. مبروك
2: مبروك خالد، مبروك
4: مبروك مبروك مبروك إلى كمبيوترنا وإلى لحظة اختيار المتأهل الثاني اللي بيتأهل ويانا للسحب النهائي. ويلا
2: من سيتأهل؟
4: من سيتأهل اليوم؟ الكمبيوتر يقول اللي بيتأهل
2: أيوة
4: هي منى الظاهري المتأهلة اللي تأهلت ويانا. مبروك يا منى، مبروك
2: التأهل.
4: التأهل
2: أيوة إن شاء الله يا رب يعني يكون
4: حظك. تسمعين يوم الجمعة
2: أيوة، ويمكن نقول لك مبروك منى الظاهري فزتي ويانا يوم الجمعة.
4: صح
2: يوم الجمعة
4: صح
2: أيوة
4: يوم الجمعة كل اللي بيتأهلون يانا يعني يتابعونا، وممكن فعلا الفوز يكون من نصيبكم، ما ندري كله عند الله. عموما في هاي اللحظات وصلنا لختام وقت 707 في اليوم الثاني لهذا الأسبوع. عندنا تفاصيل حلوة باكر بتعرفونها وبتسمعونها من مكان وايد جميل ومن خلال برنامج 707. وعندنا تفاصيل هذا الأسبوع وايد حلوة.
2: هي لا ما شاء الله الأسبوع هذا حافل عندنا، فتريونا وسمعونا كل يوم عشان تعرفون وتعيشون التفاصيل الحلوة اللي بنخبركم عنها.
4: أكيد في هذه اللحظات تقبلوا تحياتنا واستمرينا تقريبا في تواصلنا وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن، واللقى إن شاء الله يتجدد غدا في نفس الزمان لكن مش في نفس المكان
2: أبداً.
4: نعم، فلذلك تابعونا باكر واسمعوا التفاصيل ولكم المزيد من هذه التفاصيل والمفاجآت الجميلة وما نحمله في جعبتنا دائما لكم من خلال برنامج 707. قلكم مع ألف ألف سلامة ونتمنى لكم يوم سعيد وجميل تمر فيه لحظات حلوة. ما أعرف شو ممكن يكون المكتوب لكن إن شاء الله تكون لحظات جميلة
2: نتمناها دائما تكون خير ومتعة يا رب للجميع.
4: إذن نقول في هاي اللحظات مع ألف ألف سلامة.
2: السلامة.

0: على الخليجية.
1: تعال حاكمني وللأمر تصحيح، مرات لعيونك ومرة لعيني، بيني وبينك عادي يقوم وطيح، وقدام غيرك لا تحاول سنيني، روحي مسا ساكن ويلعب به الريح، لين انفلت حبلي وهو في يديني، كيف أتحلى بالصبر والصبر ميح، يا ليت لي مخرج عن الحال تيني، الجرح بكاني وأنا ودي يصيح، يا حامل الأثقال نظرتك فيني.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
0: الخليجية.
3: الخليجية.
4: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: الدورون على وظيفة رؤية، معرض الإمارات للوظائف، يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة، ومو بس جي المعرض يقدم لكم برامج تدريبية وخاصة من مجالات متنوعة، ومو بس جي المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين.

0: عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
2: تفكرون في الحصول على بطاقة ياس السنوية؟ هذه فرصتكم المثالية، احصلوا على خصم 25% حتى 30 سبتمبر. تتوفر بطاقة ياس من الفئة الذهبية بسعر 112 درهم شهريا فقط عند الدفع عبر تابي، لتمنحكم دخول غير محدود إلى مدن ياس الترفيهية طوال العام. اشتروها الآن عبر yasisland.com.
3: صوت بلا صورة.
4: اليوم عملية الفارس شهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
5: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
6: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية، سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
7: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. ذكر مسؤولون في مجال الصحة بغزة أن غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل فلسطينيتين على الأقل وإصابة عدد آخر في هجومين منفصلين على القطاع الفلسطيني. أعلنت هولندا أنها استدعت سفير إسرائيل لديها احتجاجاً على قرار إسرائيل سحب الصفة الدبلوماسية من دبلوماسيين هولنديين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله. نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الشركة السورية للبترول القول إن حريقاً اندلع في خط أنابيب غاز يربط بين منطقة الشولة ودير الزور بسبب انفجار الصمام المقطعي في الخط جراء عمل تخريبي. قالت جماعة مسلحة موالية للحكومة الأثيوبية إن الجيش الأثيوبي ومسلحين متحالفين معه سيطروا على بلدة استراتيجية في منطقة تيغراي التي تشهد صراعا في تحول لموازين القوى بعد هجوم شنته المعارضة انطلاقا من المنطقة الأسبوع الماضي. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا يقضي بزيادة قوام الجيش الروسي إلى 1.55 مليون جندي في الخدمة الفعلية. قالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن أجهزة الطوارئ إن 13 شخصا لقوا حتفهم في حريق اندلع بمصنع للألعاب النارية في منطقة ياروسلافل الروسية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير. اشتقت لك لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38، المنامة 32 36، الدوحة 30 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 38، وأخيرا الرياض 27 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.

0: على الخليجية.
1: تناديك رغبات المقابيل من الأرض وانت بالمجرة، تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرة. ترى كل هالدنيا تساهيل ما دام إننا بنعيش مرة، تل الدين وتزين التعاليل، تصدين وتصد المسرة. وناديك ودموعي هماليل وفي الصدر تنهيده وحرة. أحبك وما للحب تأويل، ولا شفت منك إلا المضرة. وتمونين يا ريم المكاحيل على القلب في خيره وشره. إذا جيتي أستاهلك بالحيل، وإذا كان ما تبغين حرة. هديت الوسيعات المضاليل، رماح الهلاك المستشرة، وخطواتك اللي بالخلاخيل لها في الصدر والقلب جرة. وسواليفك بكل التفاصيل وصوتك بها لله درة. أبي منك ما ينهد لي حيل على شيء ما يسوى المبرة. وبصادقات التهاليل إذا جيت بشكي واتشره من الحظ وأشباه الرجاجيل، وعثرات وقت المستمرة، وطموحاتي الغر المحاجيل، وخذلانها مع كل كرة. أعذ للمساء ويطيح قنديل، أهز الجفن وتطيح قرة. رسالة وغفران وتباجيل، وأنا لا زناد ولا معرة.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية. الجو جوكم.

0: دانة الأبية
1: 1009
0: الخليجية.
2: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
3: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
4: درهم واحد بس؟
3: إيه أنا.
4: كيف يعني؟
3: ويا تطبيق أو جولد أقدر أستثمر وأدخر وأحقق عوايد وحتى أستبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
4: من صدقك؟
3: ومع بطاقة أو جولد ماستر كارد أقدر أستخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم وأكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق أو جولد اليوم. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي وأب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
5: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري أن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
0: جديد الفنان علي بن محمد يا الكابتن.

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز International.com واكتشف مجموعتنا.

0: هذا هدوء المساء، وهذا الصباح الجميل. الشمس اللي وسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل، أحس به ملك لي وأحس بي سارقة. هذا هو الحلم، والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل، والله حتى خياله مبغية فارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، ما كان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وأنا تشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة.
1: أشعار
2: على الخليجية. الخليجية.
1: الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
4: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
5: انجرح قلبك عدا،
4: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: ببعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحد.
1: توزيع روتانا.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس شهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات مواقف السيارات القائمة تشمل اشتراطات مظلات السيارات مواقف السيارات القائمة والج

0: جمعية العمل للأمم المتحدة، وجرى خلال لقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، إضافة إلى الطاقة والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية والازدهار. ذكر مسؤولون في مجال الصحة بغزة أن غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل فلسطينيتين على الأقل وإصابة عدد آخر في هجومين منفصلين على القطاع الفلسطيني. أعلنت هولندا أنها استدعت سفير إسرائيل لديها احتجاجا على قرار إسرائيل سحب الصفة الدبلوماسية من دبلوماسيين هولنديين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله. قالت جماعة مسلحة موالية للحكومة الأثيوبية إن الجيش الأثيوبي ومسلحين متحالفين معه سيطروا على بلدة استراتيجية في منطقة تيغراي التي تشهد صراعا في تحول لموازين القوى بعد هجوم شنته المعارضة انطلاقا من المنطقة الأسبوع الماضي. أصدر رئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا يقضي بزيادة قوام الجيش الروسي إلى 1.55 مليون جندي في الخدمة الفعلية. قالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن أجهزة الطوارئ أن 13 شخصا لقوا حتفهم في حريق اندلع بمصنع للألعاب النارية في منطقة ياروسلافل الروسية. حث البابا ليو بابا الفاتيكان كل من روسيا وأوكرانيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة سبل إنهاء حربهما المستمرة منذ 4 سنوات، وذلك بعد ساعات من حثه القادة الأوروبيين الساعين إلى إنهاء النزاعات إلى تقديم تنازلات من أجل تحقيق السلام. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك، متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رمته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستهرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 32 36 الدوحة 30 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 38، وأخيرا الرياض 27 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا عظيمة كل شيء له حدود وله نهاية، لكن انتي ما وقفتي عند حدك يا عظيمة. اشتلذيتي بطعناتي واخذتيها هواية، كان مالك حرب تنتوجع وطعنات أليمة. آه ليتك ما تماديتي بطعنات البداية، لين صار الكل طعنة فالحشا معنا وقيمة. الله يبيحك، ولكن كيف في أغرب رواية تكتبين الحب كذبة والهوى دقه قديمة، وانت يلي كل ما لدت عيونك فالمراية ما لمحت لليتيم اللي خذت قلبه يتيمة. واليتيمة في اليتامى ما لها حق الوصاية، الوصية عودها الغض ونواياها السليمة، لكن انت صار لك حق الوصاية والولاية، واستبديتي وشد البدو وضحيتي مقيمة. ما رحلتي لين حطمتي بما فيها الكفاية، عاقل نحب الجنون وصوت نارك في هشيمة. اشتبحتي حرمة المجنون بدراك وعناية، واستبديتي وشد البدو وضحيتي مقيمة. ما رحلتي لين حطمتي بما فيها الكفاية، عاقل نحب الجنون وصوت نارك في هشيمة. استبحتي حرمة المجنون بدراك وعناية، والتفتي له بعقلك وارتكزتي في صميمة. من كثر ما يعشقك ما قال لك بالحب راية، خايف الأيام لا تطلع عواقبها وخيمة. وفي طريقك كل ما كنه لمس درب الهداية، تاه ودروب الحياة المستقيمة مستقيمة. تايه بصري ومن جابه البيت الله تايه، عذر من غمض بعين وعينها الأخرى كريمة. فدوتك ما فات من الأيام واللي عاد جاية، يا بعد عمر مخاسيره معك عندي غنيمة. انتي الفارع بقد وجد واسماء وكناية، من عشق مثلك يجوز من الهوى وشداد ريمة. ليه لا وانتي بحسنك في ذوات الحسن آية، لا ذهب لا ماس لا ياقوت لحجار كريمة. شاعر له مع هل الرايات فالمرقاب راية، كل ما هبت هبوبك فلها قدر وحشيمة. سامحك من ألف باء الذنب إلى ما لا نهاية، واستباحك عن خطاه وكل طقه بتعليمة. ويوم قلتي أعطني حريتي أطلق يداية، ما ذخر عن وجهك إلا طعنتين في صميمة.
0: أشعار على الخليجية.
2: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز، كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت، فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على سلامة الأطفال. لا تتوقف أبداً على معابر المشاة ولا تصطف بشكل مزدوج ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات معاً نمضي بدبي قدماً.
11: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: على الخليجية. نشتك بعد هالفرقة عليه ليش صرت تغار؟ أمانه قول لي بعد الفراق اليوم وش يابك؟ 3 سنين ما تسأل ولا تنشد وش اللي صار؟ خذاك الوقت عن دربي وتهتف سكة أحبابك. رحلت ولا بقى منك سوى هم وتعب وسفار. بتيني اليوم تكتب لي خواطر شوق في كتابك، خواطر ما لها معنى ولا تحمل معك أعذار. تباني يقول لك حياك نبضي صدق حيابك، تباني ارسم البسمة وقلبي مولع بالنار، تباني كم انا واقف سنين وعمر ابوابك. انا نوخت لك تاريخ، خيمة، دلة وشنذار، وجهت الخريطة واتجاهي الموطنة ارتشابك، ويتك في جموح وعنفوان وبالغرام درار، وفضان من تعابير ومعاني تدور اعرابك. رسمتك حلم وتأملتي تحقق بكل أسرار، تحرضني دوافع رغبتي من شوفة أهدابك. شعور عانق أحلامي يليت عانق الأقدار، سنين وكنت نتمنى محلي أقرب أقرابك، وأنت للأسف دايم تعاملني بأستهتار. حرقت أعصابي بهجرك وأنت مريحة أعصابك. تفضل ويهك أبيض دربك أخضر، حسنك استغفار ويعلك في سهالة وما عليك قصور في غيابك. أنا ما أتبع المكفين، أنا لي قيمة ومقدار، عزيز النفس ما يرضى يعيش الذل بسبابك.
1: أشعار
0: على الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة.
3: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي، أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح. الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
4: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
5: انجرح قلبك عدا،
4: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحد.
0: توزيع روتانا.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
3: استعدوا للعودة الى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي اب على انستغرام لتدخلوا السحب على ايباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز اخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
4: 1009
5: الجو جوكم.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس شهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء

0: القطاع الفلسطيني. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن موسكو قصفت خلال الليل مركزين للبيانات في كييف وسفينة شحن مرتبطة بالجيش الأوكراني في البحر الأسود وسفينة أخرى تحمل شحنة عسكرية في ميناء أوديسا الأوكرانية. حث البابا ليو بابا الفاتيكان كل من روسيا وأوكرانيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة سبل إنهاء حربهما المستمرة منذ 4 سنوات، وذلك بعد ساعات من حثه القادة الأوروبيين الساعين إلى إنهاء النزاعات على تقديم تنازلات من أجل تحقيق السلام. قالت جماعة متمردة تسيطر على منطقة راخين وأحد موظفي الإغاثة بالمنطقة إن العشرات قتلوا في غارة جوية نفذها الجيش في ميانمار قرب السوق في ولاية راخين التي مزقتها الحرب وتقع على الحدود مع بنغلاديش. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أمس إن هناك أكثر من 8000 جندي كوري شمالي على الأرض الروسية، وإن الاستعدادات جارية لنشر 10000 جندي إضافية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: واحد صفر صفر تسعة.
3: الجو جوكم.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعت حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب أني بشوفك عقب طول الغياب في نهار يبين بهالصديق القريب وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 32 36 الدوحة 30 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 38، وأخيرا الرياض 27 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار
2: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
3: ما بيني وبينك مشاريه وعتاب، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب، من حضرتك عشان قلبي تذله،
4: من حضرتك عشان قلبي تذله.
3: كنت قريب وكلهم أغراب، حتى القمر رغاب شفتك محلة، روح واعتبرني واحد أذنب وتاب، ماني بثوب انت لبست انت منه.
1: أشعار
2: على الخليجية.
1: على الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
7: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل. منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
8: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
9: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
10: شي وايد أسهل.
11: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
12: الخليجية
13: 1009
12: 100% خليجية.

0: طرف.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها بكثرة العشاق، تحسب الدمع خلقة.
5: لا بتيجي نابسك شيء.
6: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
7: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: على الخليجية.
1: حبيبتي حبيبتي حبيبتي، يكفي عذاب ومعاناة، مر الزمان ولا تبسم بعيني، نحن افترقنا وفات من العمر ما فات، مدري بعد هذا العمر تذكريني، اذكرك وانسني معك عشت مأساة وانساك، ويذكر فؤادي حنيني، ما زال لك في دفتري بعض الابيات اقراك فيهم واتذكر سنيني، ذكرى تعيش بداخل القلب والذات، تحمل فرح عمري وتحمل أنيني، ما فارقتني يا من الروح لحظات، حتى بنومي كل ليلة تجيني حبيبتي، قلبي ترى حي ما مات، لكن ضايع بين حبك وبيني، تايه ويسأل عن هواك المسافات، اخذيه مني أو دخيلك خذيني.
0: أشعار على الخليج.

0: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijizinternational.com.
1: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: صوت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس شهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة ضمن كتاب الرسائل إلى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مؤكدا فيها أنه كان أبا لسموه وللإماراتيين والقادة والرؤساء وأبا للأيتام والفقراء. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المؤامرة الإرهابية المشتبه بها التي استهدفت قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وتستخدمها القوات الأمريكية تشمل بوضوح تورط فاعل أجنبي دون الإفصاح عن تفاصيل، وذلك حسب ما أفادت وكالة الأنباء البريطانية اليوم. سيطر الجيش الإثيوبي على ألاماتا في إقليم تيغراي، وهي أول بلدة مهمة في هذه المنطقة الشمالية يستحوذ عليها منذ تجدد المعارك مع فصائل مسلحة الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت مجموعة موالية للقوات الحكومية وسلطات محلية إثيوبية. قضى 4 أشخاص في بانكوك جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد منذ منتصف سبتمبر، لترتفع حصيلة القتلى إلى 23 شخصاً. وفق ما أفادت الحكومة التايلاندية، هذا ولا تزال أجزاء من بانكوك غارقة بالمياه اليوم. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الخليجية، دانت الأثير، 1-0-0-9.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية صوتك، عيونك، شفاتك، يدك عن لزيد لكلك اشتاق وانت شفيك، متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستهرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38، المنامة 32 36، الدوحة 30 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 38، وأخيرا الرياض 27 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أنا مغرقت كمي بالدموع ولاجه حتى بكاي، وأنا الشكوى تململ في فمي والدمع فهدابي. حداني للهوى طرف ذبحني وارتعاشة ناي، وأنا أكتب بالشجون وبالجروح اللي من أحبابي. قراني خالي باله وأنا اللي كاتب إن شكواي بحبر من حضوري في ليال الحب وغيابي. لأني من كتب تشبه دروبي وقلمي وغناي، وهو رمشه طويل وله رسوم فول كتابي لقاني. والبحر قايم وتل القاع من مرساي، وكان التيه صاري مركبي وشراعها أعصابي. لأنه طاغي حسنه طغى قلبه، وأنا لولاي غشيم فالمودة كان ما عرضت ثيابي على من صب لي ترياق قلبي من يديه وداي. وعلى هونه سقاني من ضماه ودار دولابي، أحس بأنه نصيح لي وأحسه في مدى يمناي. ومحبوبي منلمة ويتشكل لي وينسابي، وخلاني على بكم المفارق شاعر معناي. مقيد من ندب قلبي معاه وفايت عتابي، ولو لا يتصبر في كنف رب السما مولاي. وأقول الشعر كان الله عليم بعمري الغابي بعد كل السنين، وما نقص من مهجتي وشياي، نقص شوقي وقلت دهشتي واسعدني إعجابي. معه صحبة سفر ويذوب السكر بقلب الشاي، مثل ما قلب أيامي جفاه وخاطري ذابي. نظر لي نادم إن فاتت معاذيره وكسب رضاي بعيد مستحيل، وضحكتي يلعب بها نابي ويتكرر تلاقينا. أنا الرايح وكان الجاي على الدرب بمعاذيره، وقلت بخاطر انطابي. يقولون العرب ما يتبع المقفين فالح راي، وأنا أقول العرب لهب بلوبك خلك أعرابي.
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، تشيز كورن دوغ من جود سيئول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
5: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. هل لاحظتم شيئا مختلفا في حافلات المدارس؟ انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لها مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: بعذرها والله الضلوع.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken. من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: عيد ميلادي الأسبوع جاي.
4: بعرف.
3: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
4: لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
3: بلا مزح.
4: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات، وحتى احجز تيكتس طيران واوتيلات من رصيدي بالذهب والفضه.
3: عن جد عم تحكي؟
4: هلا ببعث لك دعوه على التطبيق وانا بيطلع لي مكافئات.
3: هلا فهمت.
5: مع او جولد في اكثر. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر ابل ستور وجوجل بلاي. او جولد تطبيق واحد عالم واحد.
6: العوده الى المدارس برعايه هيئه الطرق والمواصلات. بعد اسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءاً من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.

0: على الخليجية.
1: يقول المحبة ويش لو غابوا الأحباب، لو غابوا الأحباب. وقول الجسد من غير نبض وشعور وروح، يقول النهار يغيب وش موقفك لا غاب. أقول إن رضيت اسكت يصير السكوت البوح. يقول الستر سمعة وفعل وذكر وثياب. أقول المحب من الوله والسهر مفضوح. يقول أنت قايل لي بسافر بدون عتاب. أقول إيه قبل أضيع في وجهك المملوح، قبل تبدي يا الإعجاب وباهد لك الإعجاب، قبل تاخذ احساسي وقلبي عبث وتروح، تروح تروح تروح. قبل ينفتح لك بين عوج الحنايا باب ويبقى على طاريك طول العمر مفتوح. قبل لا توهق فيك الصادق الكذاب، الصادق الكذاب. قبل لا تحطم منك يا المخطي المسموح. قبل لا تعلقني وترحل بدون أسباب. قبل لا تعلمني أعد السنين جروح. قبل يتبعك وانت التمادى جفا وغياب. قصيدي ودمع عيوني وصوتي المبحوح. يا ليت الزمن يرجع وحسب الجفاك حساب. وعد ما تعلق فيك وانساك قبل تروح.

0: الخليجية. واحد صفر صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية.
1: يا راحة النفس وامرادي ويا عنسي اللي أتبه هذا.
2: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: صوت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس الشهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، رسالة ضمن كتاب الرسائل إلى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مؤكدا فيها أنه كان أبا لسموه وللإماراتيين والقادة والرؤساء، وأبا للأيتام والفقراء. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، إضافة إلى الطاقة والذكاء الاصطناعي. ذكرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة عز الدين البيك القيادي بالجناح المسلح لحركة حماس في شمال قطاع غزة اليوم. وأكد مسعفون ومصادر في حركة حماس مقتل البيك في الغارة الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المؤامرة الإرهابية المشتبه بها

0: الأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد منذ منتصف سبتمبر، لترتفع حصيلة القتلى إلى 23 شخصاً وفق ما أفادت الحكومة التايلاندية. هذا ولا تزال أجزاء من بانكوك غارقة بالمياه. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. 1-0

0: ثنتين الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: دانت الأثير،
2: دانت الأثير.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
3: مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، حياكم الله وين ما كنتوا في السيارة وراجعين من دواماتكم أو حتى تسمعونا في البيت مع تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. معكم اليازي عبيد وبكون وياكم من الساعة 2 إلى 5 المساء في برنامجكم لايف هاب وعلى إذاعة الخليجية 1009. اليوم عندنا 3 ساعات و3 مواضيع مختلفة، وفي ساعتنا الأولى باخذكم وياي في تجربة شخصية عشتها في قطار الاتحاد وتحديدا في محطة دبي اليلايس قبل انطلاق الخدمة من دبي رسميا. وفي الساعة الثانية بنتكلم عن رقم عالمي لافت حققته القرية العالمية في دبي بعد ما سجلت معدل زوار يومي تفوق على ديزني. أما الساعة الأخيرة فباخذكم إلى العاصمة أبوظبي وإلى عالم العطور والعود مع معرض طيب الحزم المقام حاليا في مركز أدنك أبوظبي. ومثل كل يوم مشاركاتكم هي جزء أساسي من برنامجكم لايف هاب، شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. ونطلع هذا الفاصل الغنائي وراجع لكم مع أول موضوع لنا لليوم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38، المنامها 32 36، الدوحة 30 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 38، وأخيرا الرياض 27 40.
0: هو الخليج على الخليجية. اكسبلور الإمارات.
2: ويا هلا فيكم مستمعين، نمسي عليكم بالخير وفي ساعتنا الأولى من برنامجكم لايف هاب، في مشاريع نسمع عنها سنوات، نتابع مراحلها ونشوف صورها وأخبارها، لكن الإحساس يكون مختلف تماماً يوم تعيشون التجربة بنفسكم وتشوفون المشروع على أرض الواقع. أنا كانت عندي فرصة أني أعيش تجربة خاصة مع قطار الاتحاد في رحلة من محطة محمد مدينة محمد بن زايد في أبوظبي إلى محطة اليلايس في دبي، وبصراحة التجربة كانت رائعة من أول لحظة لين الوصول، ومع اقتراب الافتتاح الرسمي لمحطة اليلايس يوم 30 سبتمبر حسيت أن الموضوع مو مجرد قطار جديد أو وسيلة نقل إضافية، هي فعلاً طريقة جديدة ومختلفة للتنقل بين إمارات الدولة. وقبل لا أقولكم عن تجربتي، سؤالي لكم، لو كان القطار قطار الاتحاد، خلينا نقول لو قطار الاتحاد صار جزء من تنقلاتكم بين أي إمارتين تتوقعون تستخدمونه أكثر؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجي 1009. لو قطار الاتحاد صار جزء من تنقلاتكم بين أي إمارتين تتوقعون تستخدمونه أكثر؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: على الخليجية.
1: إذا زعلت يا شقى نفس تغليج، ليتك عن اللي يعصر الكبد تدرين، وإذا رضيتي يرضي الله أراضيك، أحس كل الناس برضاك راضين، ما حد بقلبي في غلاتك يسويك، يا من على كل المخاليج تغلين، بس قولي انتي كيف أسوي وأنا رضيك، لو عين يفدنك عن العين عينين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، تكفين لا تقسين، تكفين تكفين، لقب جرحي كان جرحي يسليك، لكن يدري في جروحي تحسين، ضاقت علي الأرض ربي يخليك، ضاقت علي الأرض ربي يخليك، صرت أحبس أنفاس الألم بين أضلعين، ما ظني يخطيبك وإذا خطيت لبيت، أمرت على نفسي وروحي تمونين، العذر طبعت والسماحة مباديت، والصفح أصلت والعفو كان تعفين.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
9: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر إلى جانب الربط بالمترو إلى جي إل تي، يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
10: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
9: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

بلور الإمارات. مرحبا بكم مستمعينا من جديد ونمسي عليكم بالخير. سؤالي كان لكم لو قطار الاتحاد صار جزء من تنقلاتكم بين أي إمارتين تتوقعون تستخدمونه أكثر؟ مريم تقول أنا بين أبوظبي ودبي خصوصا إذا عندي دوام أو اجتماعات لأن القيادة اليومية بين الإمارتين متعبة وخاصة وقت الزحمة صراحة. أنا بالنسبة لي شيء جدا جميل ورائع والتجربة اللي خذتها صراحة كانت جدا جميلة وبخبركم عن التفاصيل إن شاء الله. خالد يقول دبي والفجيرة خصوصا للويكند أحب أروح الساحل الشرقي وبالقطار بتكون تجربة غير أكيد. الله هناك الساحل بحار وأجواء يعني هادية شوي أهدى عن خلنا نقول عن زحمة دبي أو صخب دبي. صح أنها جميلة ورائعة في كل حالاتها لكن أحيانا الواحد يبتعد شوي ويصير حق الساحل الشرقي وما بغلط. نورة تقول أنا أشوفه ممتاز للعائلات نروح إمارة ثانية من غير ما نفكر في السواقة أو المواقف. بعد صح يا نورة بس تعتمدون على أوفر يوديكم ويجيبكم. راشد يقول بالنسبة لي إذا الوقت ثابت ومعروف ممكن أعتمد عليه للاجتماعات بين دبي وبوظبي. أكيد إن كل شيء واضح وثابت ومعروف وتقدرون تنزلون أبليكيشن قطار الاتحاد وبتشوفون كل شيء تحتاجونه موجود فيه. شيخة تقول أنا أول تجربة لي كتجربة يعني سياحية أركب القطار وأستمتع بالطريق وبعدها أشوف إذا يناسب تنقلاتي اليومية. صراحة تجربة جميلة أنصحكم كلكم تجربون حتى لو كانت بس كذي سياحة يعني تبون للتجربة عقب فعلا إذا تحتاجون لأيامكم الجاية جربوها ليش لا مو بغلط. لازم مستمرة وياكم مستمعينا خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع أن إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته أن هي فاتها القطار ولا أنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر. أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر. فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة تي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا. وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة. هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد. يقول لا أنا كارها الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
3: 1-0-1-0-0-9.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: بلور الإمارات.
1: ويا هلا فيكم من جديد. وسؤالي كان لكم، لو قطار الاتحاد صار جزء من تنقلاتكم بين أي إمارتين تتوقعون تستخدمونه أكثر؟ والسبب أني حبيت اليوم أشارككم تجربتي شخصية، الشخصية اللي عشتها بنفسي. كانت عندي فرصة أني أركب قطار الاتحاد من محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي إلى محطة اليلايس في دبي. بصراحة التجربة من بدايتها كانت مختلفة. أول شيء لفتني داخل القطار هو الراحة، الكراسي مريحة، المساحة مرتبة، اليلسة يعني وايد مريحة، يعطيكم يعني تعطيكم إحساس إنكم فعلا في رحلة السفر، مو بس مجرد وسيلة تنقلكم من مكان إلى آخر. وعندكم بعد مساحة تقدرون من خلالها ترتاحون أو تشتغلون أو إنكم بعد تستمتعون بالطريق من غير ما يكون عندكم هم السواقة أو الزحمة. ومن الأشياء اللي عجبتني بعد الخدمة في داخل القطار، التنظيم كان واضح، الطاقم متعاون، حتى الأكل وطريقة تقديمه يعني أضافوا للتجربة وخلوها متكاملة أكثر. يعني من أول ما تركبون تحسون أن في اهتمام بالتفاصيل الصغيرة اللي تخلي رحلة الراكب مريحة وسلسة. وطبعا من أهم المميزات بالنسبة لي كانت مدة الرحلة. الرحلة من محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي إلى محطة اليلايس في دبي تستغرق تقريبا 57 دقيقة، يعني أقل من ساعة تقريبا تتنقلون بين أبوظبي ودبي. والفرق هنا مو بس في الوقت، الفرق أن هالساعة تقدرون تستفيدون منها بدل ما يكون تركيزكم كله على الطريق، تقدرون ترتاحون، تشتغلون، أو حتى تقرون كتاب أو تستمتعون بالرحلة. وهني تحسون أن قطار الاتحاد فعلا قاعد يغير مفهوم المسافات بين الإمارات. أما يوم وصلنا إلى محطة اليلايس في دبي كانت التجربة بنفس المستوى. المحطة حديثة ومجهزة والتنظيم واضح من لحظة الحصول، من لحظة الوصول عفوا. حركة الركاب كانت مرتبة، مناطق الانتظار والخدمات مجهزة، وكل شيء يعني واضح وسلس. وهذا يعطي الراكب راحة من أول ما يدخل المحطة إلين يطلع منها. واللي عجبني أكثر أن التجربة ما كانت بس في القطار نفسه، حتى في المحطة جزء أساسي منها من التنظيم للخدمة لطريقة الاستقبال وتنقل الركاب داخل المكان وتحسين أن كل التفاصيل، يعني تحسون أن كل التفاصيل محسوبة عشان الرحلة تكون سهلة من البداية للنهاية. أجمل شيء في التجربة كلها كان شعور أن المشروع اللي كنا نسمع عنه ونشوفه ونشوف مراحله من سنوات صار اليوم واقع نقدر نعيشه بأنفسنا. من محطة مدينة محمد بن زايد إلى محطة اليلايس في رحلة مريحة ومنظمة وأقل من ساعة تقريبا، وقريب جدا بنشوف قطار الاتحاد يصير جزء طبيعي من تنقلات الناس بين الإمارات. والأجمل أن يوم 30 سبتمبر يوم الافتتاح الرسمي بيكون عندنا تغطية خاصة من محطة اليلايس، وبننقل لكم أجواء الافتتاح والتنظيم والخدمات وحركة المسافرين وكل التفاصيل مباشرة من قلب الحدث. يعني اليوم شاركتكم تجربتي الشخصية، وفي يوم 30 سبتمبر بنعيش وياكم التجربة من المحطة نفسها. وبصراحة بعد ما جربت الرحلة بنفسي أقدر أقول أن قطار الاتحاد مو بمجرد وسيلة نقل جديدة، هو خطوة جديدة في طريقة تنقلنا يعني داخل الإمارات، ومشروع فعلا يقرب المسافات بين إماراتنا أكثر.

0: الخليجية.
1: يا وجودي وجد من نفسه جزوعة باقي فيها علوم ما نستها، لا بغى عن سجته ينسى دموعه، مرت ذيك العلوم وحولتها واشعلت نارا حطبها من ضلوعه، تاكل اللي فوقها واللي تحتها، كل مذكر من خذت قلبي قطوعه، واكتفاها النوم وعيوني قفتها، جوخ تنمن متن ابو زيد مخلوعه، لو درت عنها السلاطين اسرقتها، ضامر سرجوفها كانه بجوعه، ما تميز بينه وبين رقبتها، كانها ظبي قبل ظله يروعه، باقي فيه التفاته ما التفتها، اسم ابوها اللي يحطه تحت كوعه، واسمها اللي تدرسه في مدرستها، ما تعلف الخيال ولا فروعه غيرها، ولا تبوى منزلتها، كان عمري من سبوعه لا سبوعه، تنظمه نظم الخرز في سلسلتها، تجمعه لشعشع سهيل بطلوعه، وتنثره لحتى الارض ورقتها، همها اشرب دلته واكل قدوعه، من ضوتني ليله السبت وسرتها، روحت وفوادي الفرقه تلوعه، ما حسدت الا البسيطه في سعتها، ليتها مرواح من يرجى رجوعه، كان ما غمضت عيني من جهتها، والضياع اللي يطبوعي من طبوعه، بركات الله علي وبركتها، ضاع عمري من سبوعه لا سبوعه، ما بقى الا ليله السبت وسرتها.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية. 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس الشهم 3 حقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد: رسالتي لك يا أبي زايد، لقد كبرت الإمارات وبقيت تشبهك. عبد الله بن زايد: الإمارات تواصل تطوير منظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتعزيز الشراكات الدولية. روبيو: طرف أجنبي وراء استهداف قاعدة جوية بريطانية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، رسالة ضمن كتاب الرسائل إلى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مؤكدا فيها أنه كان أبا لسموه وللإماراتيين والقادة والرؤساء، وأبا للأيتام والفقراء. وقال سموه في الرسالة: رسالة إلى زايد، رسالة إلى معلمي وقائدي وملهمي عبر 4 عقود من حياتي، رسالة إلى أبي وأبي الإماراتيين، أبي القادة والرؤساء، وأبي الأيتام والفقراء، زايد بن سلطان آل نهيان الذي زاد على حياته حياة الملايين وبقي بحكمته وحنكته معنا من الخالدين. رسالتي لك يا أبي زايد، لقد كبرت الإمارات وبقيت تشبهك. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء

0: تعزيز الجاهزية الوطنية وترسيخ رصانة منظومتها المالية. جاء ذلك في كلمة سموه في التقرير السنوي لعام 2025 الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. هذا ويستعرض أبرز التطورات التي شهدتها المنظومة الوطنية خلال العام الماضي والتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024-2027. دخلت شبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب مرحلة جديدة من التوسع لربط مزيد من مدن الدولة ومناطقها. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
1: استقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي في رحلة قبل التشغيل الرسمي للخدمة ضمن شبكة قطارات الركاب الوطنية. وابتداء من الغد 30 سبتمبر 2026، ستتيح قطارات الاتحاد التنقل بين أبوظبي ودبي والفجيرة، وأصبحت التذاكر متاحة للحجز عبر تطبيق قطارات الاتحاد والموقع الإلكتروني وأجهزة بيع التذاكر في المحطات بأسعار تبدأ من 39 درهما للدرجة المريحة و109 دراهم للدرجة المميزة. وتشكل محطة قطارات الاتحاد في دبي نقطة ربط رئيسية بين شبكة السكك الحديدية الوطنية وشبكة التنقل في الإمارة، بما يتيح للركاب مواصلة رحلاتهم عبر خيارات متعددة للنقل العام والخاص. وتربط محطة قطارات الاتحاد في دبي بمحطة مترو عقارات جميرة للغولف عبر جسر مشاة مخصص، بما يتيح انتقالا مباشرا بين قطارات الاتحاد ومترو دبي، كما يمكن التكامل مع نظام نول الركاب من حجز رحلة قطارات الاتحاد وخدمات النقل العام في دبي ضمن رمز استجابة سريعة QR موحد يمكن استخدامه لرحلات القطار والمترو والترام والحافلات.
0: احتفت دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام لمدة شهر كامل في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين رسخت خلال المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله. بهذه المناسبة تحدثت لمركز أخبار ARN هناء الصوري مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
2: رسخت دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة نهجاً يقوم على الثقة بقدرات المرأة والاستثمار في طاقاتها وتعزيز دورها في مسيرة التنمية وخدمة الوطن. وأسهمت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات في توسيع فرص المرأة الإماراتية ودعم طموحاتها وتمكينها في مختلف المجالات. وفي وزارة الطاقة والبنية التحتية يحظى تمكين المرأة باهتمام ودعم من قيادة الوزارة من خلال توفير بيئة عمل تشجع على التطور وتبادل الأفكار والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الوزارة. وامتد احتفاؤنا بيوم المرأة على مدار شهر من خلال عدد من المبادرات والفعاليات التي تدعم المرأة وتبرز إنجازاتها وتوفر فرصا للتعلم والتطور وتبادل الخبرات. ونؤمن بأن تمكين المرأة ليس مناسبة نحتفي بها فقط، بل نهج مستمر نعمل عليه كل يوم، ونتطلع معا إلى مواصلة مسيرة التعلم والإنجاز بروح واحدة وبإيمان راسخ بقدرات المرأة الإماراتية ودورها في خدمة المجتمع والوطن.
0: تشارك بلدية دبي في معرض رؤية للوظائف 2026 المقام في مركز دبي التجاري العالمي. عز المرزوقي مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي تحدثت لمركز أخبار ARN عن المشاركة في المعرض.
3: بلدية دبي مشاركة السنة هذه في معرض رؤية طرحين الكثير من المجالات والتخصصات للكفاءات المواطنة. السنة هذه تجربتنا والتجربة اللي طرحينها للمواطنين مختلفة عن السنوات السابقة، كلها مدعمة بالذكاء الاصطناعي في مراحل التوظيف المختلفة، والمرحلة النهائية بإذن الله بتكون مقابلة وظيفية فورية عن طريق الذكاء الاصطناعي. أيضا في بلدية دبي نأمن أن توظيف المواطنين أكبر من مجرد شاغر وظيفي، هو أيضا فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضا في اقتصاد إمارة دبي وتمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
4: الأخبار من شبكة ARN.
0: ختام نشرتنا مع هذا الخبر، حيث أكد

0: وزير خارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المؤامرة الإرهابية المشتبه بها الذي استهدفت قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وتستخدمها القوات الأمريكية تشمل بوضوح تورط فاعل أجنبي دون الإفصاح عن تفاصيل، وذلك حسب ما أفادت وكالة الأنباء البريطانية اليوم. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الخليجية.
3: الخليجية 1009.
4: لايف هاب على الخليجية 1009.
5: ومرحبا بكم مستمعين في ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب، ويا هلا بكل من انضم لنا، نمسي عليكم بالخير. إذا قلنا لكم شو أكثر مدينة ألعاب أو وجهة ترفيهية تتوقعون عليها أقبال كبير في العالم، يمكن أول اسم أي في بالكم أكيد ديزني، صح؟ لكن في رقم انتشر هالأيام وحط وجهة من دبي في مقارنة عالمية كبيرة، وهي القرية العالمية. نعم، القرية العالمية سجلت في موسمها 29 أكثر من 10.5 مليون زائر. نعم، هذا هو أعلى رقم في تاريخها. واللافت أن مقارنة معدل الزوار اليومي يعني أظهر أن القرية العالمية تفوقت على ديزني من حيث متوسط الزوار يومياً، رغم أن القرية يعني تفتح موسمياً ولساعات تشغيل أقل. وهني سؤالي لكم يا مستمعين، شو السر في رأيكم اللي يخلي القرية العالمية وجهة ترجعون لها كل موسم؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو السر اللي في رأيكم يخلي القرية العالمية وجهة ترجعون لها كل موسم؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38، المنامها 32 36، الدوحة 30 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 38، وأخيرا الرياض 27 40.
0: هو الخليج على الخليجية لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم مستمعينا، نمسي عليكم بالخير. وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب، سؤالي كان لكم: شو السر في رايكم اللي يخلي القرية العالمية وجهة ترجعون لها كل موسم؟ مريم تقول: بالنسبة لي الأجواء، حتى لو رحت أكثر من مرة في الموسم أحس كل زيارة تختلف. أكيد أكيد زيارتها يعني ما نشبع من القرية العالمية صراحة. مستمعنا خالد يقول: الأكل، الله منو ما يحب الأكل، يقول الأكل لأنه تقدر تجرب مطابخ من دول مختلفة في مكان واحد. أنا أشهد صدق، عاد إحنا وايد نحب الأكل وهناك نحصل ما لذة وطب. وفاطمة تقول: الأجنحة، أحب أدخل كل جناح وأشوف المنتجات والثقافات المختلفة. هناك تبحرون أكثر من، خلينا نقول، من 30 جناح موجود في القرية العالمية. راشد: أشوف السبب أنها تناسب الجميع، تقدر تروح ويا الأهل أو مع الأصدقاء أو الضيوف اللي يزورون دبي. أهم شيء ضيوفكم تسيرون وتعرفونهم على يعني أجمل مكان لنا نحن وقت الشتاء، ولا شو رأيكم؟ نورة تقول: كل موسم يضيفون أشياء جديدة، فعشان شي ما تحسين أنك رايحة نفس المكان كل سنة. صراحة كل سنة يبهرونا عن السنة اللي قبلها، والحين نحن نتريى خلاص أيام معدودة إن شاء الله، وراح ترجع تفتح القرية أبوابها في موسمها 31. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مستمعينا.

0: الخليجية.
1: مسحت الصور لاني نويت امسحك من البال، ولا عاد تسالني ولاني مجاوبتك. من اليوم عادي خلت تشمت العذال، انا لو علي بحت في اليوم فارقتك. توكل ترى دربك غلقناه بالمقفال، وهاك استلم رد الجزا يوم سلمتك. ترى اكبر من اوجاعي ومن كل ما ينقال، انا الحين صرت استوعب شلون خاتمتك.
0: على الخليجية.
2: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مساعدون ليوم مليء باللعب والمرح. الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
3: الساعة 7:07.
4: ها طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
6: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالباً احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا هلا فيكم من جديد. سؤالي كان لكم، شو السر اللي يخلي القرية العالمية بالنسبة لكم مكان لازم تزورونه كل موسم؟ والسبب ان القرية العالمية اليوم مبس واحدة من أشهر الوجهات في دبي والمنطقة. الأرقام حطتها في مقارنة مباشرة مع أكبر الوجهات الترفيهية عالمياً. الموسم 29 استقبل أكثر من 10.5 مليون زائر، مقارنة 10 ملايين في الموسم اللي سبقه. لكن الرقم المثير للاهتمام أكثر جاء لما تمت مقارنة عدد الزوار بالنسبة لأيام التشغيل. وفق البيانات اللي نقلتها تقارير حديثة، سجلت القرية العالمية متوسط بلغ 49,505 زائر يوميا، مقابل نحو 48,732 زائر يوميا لوين؟ لديزني. يعني شوفوا كيف هاي المقارنات تفوقت القرية العالمية عليهم. يعني من ناحية المعدل اليومي للزوار، القرية العالمية كانت الأعلى. وهني لازم نوضح شيء مهم، المقارنة مو معناتها أن القرية العالمية استقبلت زوار يعني سنويين، خلينا نقول أكثر من جميع منتزهات ديزني. ليش؟ لأن طرق التشغيل والفترات مختلفة. لكن الإنجاز الملفت أن وجهة موسمية في دبي تفتح فقط جزء من السنة ولساعات يومية أقل، قدرت أنها تحقق هذا المعدل الكبير من الزوار. والسؤال ليش؟ يمكن لأن القرية العالمية مو بس مدينة ألعاب، هي تجربة يعني تجمع ثقافات وأكل، تسوق، عروض، ألعاب، أجنحة دول في مكان واحد. وفي الموسم 29 مثلا كانت تمثل أكثر من 90 ثقافة عبر 30 جناح. يعني الشخص ممكن يروح عشان المطاعم، وشخص ممكن يروح عشان يتسوق، والأطفال سايرين عشان يلعبون، والضيوف اللي يزورون الإمارات ممكن يروحون عشان يشوفون ثقافات مختلفة في يوم واحد، أو إنهم يسافرون في يوم واحد. ومن وقت افتتاحها استقبلت القرية العالمية إجمالاً أكثر من 100 مليون ضيف، وهذا بحد ذاته يبين كيف وجهت يعني، أو خلينا نقول دبي كيف تطورت موسم بعد موسم، وأصبحت اليوم اسم موجود في المقارنات العالمية مع أكبر الوجهات الترفيهية. وباجي أيام قليلة على الموسم الجديد، لأن الموسم 31 من القرية العالمية راح يبدأ يوم 14 أكتوبر 2026. فمن الحين السؤال مو بهل بتزورون القرية العالمية هالموسم، السؤال راح يكون كم مرة راح تزورونها.

0: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
1: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
2: درهم واحد بس؟
3: ايه انا.
2: كيف يعني؟
3: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضه فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
2: من صدقك؟
3: ومع بطاقه او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمه رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهاده ISO ومتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ومقتنياتك مؤمنه. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الخليجية 1009 لايف هاب على الخليجية 1009. إذاعة الخليجية تستعد لزيارة مدرستكم. جولتنا تنطلق في مدارس الإمارات، حيث يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة، مقدمة من سكيبلي من راك بنك وإذاعة الخليجية، بالإضافة إلى سماعات والكثير من الهدايا، وإلى جانب السكوترات والحقائب المدرسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. تقدرون ترشحون مدرستكم الحين عبر 1009.ae. يمكن تكون مدرستكم الجاية، يعني وجهتنا الجاية العودة إلى المدارس مع إذاعة الخليجية برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جي بينز، جود سول فود، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك. خلوني أخبركم عن رسالة هيئة الطرق والمواصلات لرحلة أكثر أمانا. اتأكدوا عند توصيل أطفالكم إلى المدرسة من ربط حزام الأمان جيدا واستخدام مقعد الأمان المناسب لهم. رحبوا بعودة سلامة من هيئة الطرق والمواصلات اللي تساعد المدارس والطلاب على التنقل بأمان وتجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة. تقدرون تخططون لرحلتكم إلى المدرسة مع تطبيق سهيل من هيئة الطرق والمواصلات، وحددوا مساركم وتحققوا من مواعيد وسائل النقل العام وتعرفوا إلى موعد وصول رحلتكم.

0: على الخليجية. مثل عطرك مثل عطرك قضيت أيامي في عمرك، مثل عطرك هذاك اللي تحبينه. نعم كنتي تحبيني، تحبي كل شي فيني. نعم كنت أشبه أيامك وناسب روعة أحلامك. مثل عطرك نثرت إحساسي في عمرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك مثل عطرك أنا كنت أغمرك إحساس، ومثله كنت أنا دايم هذاك الطيب الحساس. وكنتي فيني تتباهين مثل ما في شذا عطرك، تباهيتي أمام الناس. مثل عطرك تلاشى حبي في صدرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك مثل عطرك أنا ما أدري وش بكرة، بترميني أو أبقى بس للذكرى. ولكن الأكيد إنك مثل ما تعشقي غيري أكيد بتشتري غيره. مثل عطرك أنا لي قصة مع غدرك، وهذا اليوم أنا كلي زجاجة فارغة كانت تحت أمرك. مثل عطرك
1: أشعار
0: على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على

0: 9.
1: كانت الأثير.
2: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. استمتع بتحفة مذاق كوريا ما لو ملت. آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
4: وناس تعيش للرياضة،
5: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
6: بس تدرون
7: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
8: ترند،
9: قصص، ناس ملهمة،
8: تجارب
9: وضحك مثلا
10: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
11: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من 2 لين 5 العصر على الخليجية 1009.
12: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي، وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس الشهم 3 حقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، رسالة ضمن كتاب الرسائل إلى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مؤكدا فيها أنه كان أبا لسموه وللإماراتيين والقادة والرؤساء وأبا للأيتام والفقراء. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، إضافة إلى الطاقة والذكاء الاصطناعي. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار المسلح، بل انتشار التسلح. أكد سموه أن دولة الإمارات واصلت خلال عام 2025 تطوير منظومة العمل الوطني وتعميق التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، إلى جانب توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين. وأوضح سموه أن التعاون متعدد الأطراف يشكل ركيزة أساسية في رؤية الدولة لتعزيز الجاهزية الوطنية وترسيخ رصانة منظومتها المالية. ذكرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة عز الدين البيك القيادي بالجناح المسلح لحركة حماس في شمال قطاع غزة اليوم. وأكد مسعفون ومصادر في حركة حماس مقتل البيك في الغارة الإسرائيلية فجر اليوم. أفادت مصادر يمنية اليوم الثلاثاء بسقوط قتلى وجرحى من القوات الحكومية إثر هجوم حوثي بصاروخ باليستي في منطقة خور عميرة على ساحل محافظة لحج. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المؤامرة

0: الإمارات. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية لايف هاب على الخليجية 1-0-0-9.
2: وصلنا لساعتنا الأخيرة مستمعينا، وفي الإمارات العطر مو مجرد شيء نحطه قبل لا نطلع من البيت، العطر مرتبط بالذوق

وبالهوية وبالذكريات وأيضا بالمناسبات. وفي عطر يمكن أول ما تشمونه يذكركم بشخص، وفي ريحة عود مرتبطة عندكم بالبيت، وفي عطر معين يمكن صار بصمتكم والناس يعرفون أنكم موجودين من ريحته. وعشاق العطور هاي الأيام أو هالأيام عندهم موعد في أبوظبي مع معرض طيب الحزم. المعرض يقام في مركز أتنك أبوظبي في قاعة المارينا، من هو بدأ من 25 سبتمبر ومستمر إلى 5 أكتوبر، ويجمع علامات متخصصة بالعطور والعود والنفحات الفاخرة. وقبل ما نتعرف على خلونا نقول هذا المعرض أكثر، سؤالي لكم، هل عندكم عطر واحد يعتبر بصمتكم وما تغيرونه، ولا تحبون تغيرون العطور على حسب الموسم والمناسبة؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. هل عندكم عطر واحد يعتبر بصمتكم وما تغيرونه، ولا تحبون تبدلون العطر حسب الموسم والمناسبة؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 32 36 الدوحة 30 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 38، وأخيرا الرياض 27 40.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم مستمعينا، ونمسي عليكم بالخير. وفي ساعتنا الثالثة والأخيرة من برنامجكم لايف هاب، سؤالي كان لكم في الفقرة السابقة: هل عندكم عطر واحد يعتبر بصمتكم وما تغيرونه، ولا تحبون تبدلون العطر حسب الموسم والمناسبة؟ شيخة تقول: أحب أجرب عطور جديدة، والمشكلة أني أدخل معرض عطور على أساس أني بس أطالع، وأنا طالعة شايلة أكثر من عطر. هذا جدا طبيعي، كلنا نفسك شيخة، كلنا نفسك. نروح لمستمعنا راشد، يقول: العود بالنسبة لي أساسي، خصوصا في المناسبات والزيارات. الله، العود أحلى شيء، أحلى يعني أحلى شيء تتبخرون فيه العود. مثلا تبون تثبتون أي عطر، حطوا عليه كسرة عود. بس ها في الشتاء، ها العود بس الشتاء، في الصيف ما نستخدمه. نورة تقول: أنا أربط العطور بالمناسبات، عندي عطر للسفرة وعطر للدوام وعطر للمناسبات. والله أنا حي الله شيء قدامي أتعطر في صراحة، بس في عندي عطور شتوية عطور صيفية، وبعد لا صح كلامك، بعد عندي عطور للسفرة المكان الفلاني. لا صح، عندي صح. لا مرتبطة بالمناسبات صح. خالد يقول: عندي عطر معين من سنوات والكل يعرفني فيه، حتى إذا غيرته يسألوني وين عطرك المعتاد. ها هذه أهم شيء، أن أنت مميز، متميز في ريحة عطرك. مريم تقول: أنا أغير حسب الموسم، في الصيف أحب الروائح الخفيفة، هذا اللي كنت أنوه عليه، وفي الشتاء أحب العود والعطور الثجيلة. أيوة أنتوا كذي ماشيين صح، العطور الثجيلة العود حق الشتاء، الصيف روائح خفيفة يعني صيفية فريش كذي. لازم نستمر وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: على الخليجية.
1: يا مرحبا ترحيب تنكل هالش، تكسيش من راسش اللي أحد ما طاش، من قلب مهيوم بحب الصفالش، يلعب هالغربي يا سمع الضرياش، يفرح اليا من قالش كيف حالش، ولولا غلاش وحشمتش كان ما جاش، ونقلتي انه غايتش شف بالش، كانه ملك يعرض من الطاش للطاش، يا بري حالي وين مالي ومالش، لو والله اللالي ولش لعن بلاش، من هامتي لمحزمي لش حلالش، بيتش فديتش واسكني بوسط الجاش، ما ابتلش تيبي وانا فيش بالش، غديت كني من شرع علته كاش، انا في وجه امش وبيش وخوالش، ما جيش لي حاجة وعود على ماش.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: واحد
4: صفر
3: صفر

0: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة gigisinternational.com.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
2: العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: ويا هلا فيكم من جديد. وسؤالي كان لكم، هل عندكم عطر واحد يمثل بصمتكم ولا تبدلون عطر حسب الموسم والمناسبة؟ والسبب ان في أبوظبي حاليا فعالية تعجب بالتحديد عشاق العطور والعود، معرض طيب الحزم في أبوظبي، المعرض اللي بدأ من تاريخ 25 سبتمبر ومستمر لين 5 أكتوبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، وتحديدا في قاعة المارينا، وهذه النسخة الثانية من طيب الحزم في الإمارات. ويجمع المعرض نخبة من دور العطور والعلامات التجارية إلى جانب أنواع مختلفة من العود والنفحات الحصرية. واللي يميز معارض العطور عندنا في الخليج ان الموضوع يتجاوز فكرة انكم تشترون عطر، لا، العطر عندنا هذا جزء من الثقافة، والعود والدخون والمسك اشياء موجودة في بيوتنا ومناسباتنا وضيافتنا من زمان. وفي نفس الوقت سوق العطور نفسه تغير وايد، صار يعني خلنا نقول صار عندنا علامات خليجية ومحلية تدخل تركيبات مختلفة وتنافس عالميا، وفي جمهور اليوم يدور على العطر النادر أو التركيبة اللي مو موجودة عند الجميع. وحتى طريقة اختيار العطر تغيرت، قبل يمكن ندخل ونقول أبغي هالعطر الحلو، اليوم نسمع مصطلحات أكثر، النوتة الافتتاحية وقلب العطر، قاعدة العطر، الثبات، الفوحان، صح؟ هاي المصطلحات كلها انوجدت الحين. وفي ناس يعرفون بالضبط أبغي ورد ولا عنبر أو حتى اللذر، عود أو مسك. وبالنسبة لي أجمل شيء في عالم العطور أن كل شخص ممكن يشم نفس العطر، لكن إحساس يعني إحساسه عن هذا العطر يكون مختلف، لأن الناس أذواق صراحة، لأن الروائح مرتبطة مثلا بالذاكرة بشكل كبير، يمكن عطر يرجعكم لسفرة معينة أو لشخص أو حتى لبيت اليد أو اليد أو حتى لفترة معينة من حياتكم. وعشان شي يمكن اختيار العطر شخصي أكثر مما نتوقع. فإذا أنتم من عشاق العطور والعود، طيب الحزم مستمر في أبوظبي لين 5 أكتوبر، وأوقات الزيارة تختلف حسب أيام الأسبوع، لكن قبل لا تروحون حطوا ميزانية لأن معرض عطور وجملة إن بدخل أشوف هذه غالبا ما راح تمشون عليها صراحة، وراح تشترون كل شيء. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلد. الجلد فعلا المرآة الخارجية داخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
4: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: لاحظتم شيئا مختلفا في حافلات المدارس التابعة لهيئة الطرق والمواصلات؟ انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لها مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات تمضي بدبي قدما.
6: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا لليوم لايف هاب مع اليازية 3 ساعات. بديناها بتجربتي في قطار الاتحاد ومحطة دبي اليلايس والمستقبل الجديد للتنقل بين إماراتنا، وبعدها انتقلنا إلى القرية العالمية والرقم اللافت اللي حط دبي في مقارنة مع واحدة من أشهر وجهات ديزني عالميا، واختمناها من العاصمة أبوظبي مع معرض طيب الحزم وعالم العطور والعود، وسألناكم عن العطر اللي يمثل بصمتكم. شكرا لكل من كانوا ويانا وشارك وتفاعل ويانا اليوم على مدار 3 ساعات. كنت وياكم أنا اليازي عبيد وفي برنامجكم لايف هاب وعلى إذاعة الخليجية 1009. إن شاء الله أني أكون خففت عليكم مشواركم وشاركتكم مساء لطيف وجميل وحلو نفسكم. موعدنا يتجدد باكر وبنفس التوقيت من الساعة 2 إلى 5 المساء، وفي أمان الله.

0: الخليجية.
1: تجي نضحك على بعض الجروح بزعمنا أحباب، تجي نوهم خناجر هالجفاب وعود كذابة. تجي مرة نتلاقى بلا وعد أو أسئلة واعتاب، مدام يلفنا صمت المكان ومغلق أبوابه. ليه نسأل تفارقنا تصيح الآه يا كذاب، كذا وبلا شعور أذكر فؤادي يوم تحيابه. على طاري الفراق اللي يذبحني كيف جرحك طاب، لأني ما قدر تنسى ملامح كلمة شقابه. لأني من زمن أنزف سؤال الناس والأصحاب، تفارقته غريبة كيف ما تبكي من غيابه، مع أني ممتلي في كل ضلع بداخلي منصاب. سوالف كلها تذبح حنيني شوف تتشابه، أنا ما كنت أبي منك تبديني على الأقراب، أنا كنت أتمنى ألتقي بفواد وبقابه. خطأ مني فتحت الباب، لكنك فتحت أبواب وضيفت الوجع في صدري اللي كنت أولابه. تعرف المشكلة لو هي على عضة تجيب النار، أبوهب كل حسرات الندم في بهام وصخابه. أنا جيتك وباقي في حنايا طعنتك محراب، صلي لك جروحي من الوجع وتصيح يا ياب. حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب، حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب. تعالوا خلي يقول البعد من غيظة لقحباب، ترى توي اكتشفت المسألة ما هي وش الأسباب، لأما يعني الميت إذا بيموت بثياب.
0: أشعار على الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة،
3: الجو جوكم على الخليجية. 1-0-0-9
4: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM انطلق مع المزيد.

0: صمت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس الشهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية نائبا للرئيس. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي في دورتها السادسة، وذلك في مسرح معهد الشارقة للتراث. هذا وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام الحفل بتكريم الفائزين بجائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي في حقولها المتنوعة. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أكد سموه أن دولة الإمارات واصلت خلال عام 2025 تطوير منظومة العمل الوطني وتعميق التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في القطاع الخاص إلى جانب توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين، وأوضح أن التعاون متعدد الأطراف يشكل ركيزة أساسية في رؤية الدولة لتعزيز الجاهزية الوطنية وترسيخ رصانة منظومتها المالية. أفادت مصادر يمنية اليوم بسقوط قتلى وجرحى من القوات الحكومية إثر هجوم حوثي بصاروخ باليسي في منطقة خور عميرة على ساحل محافظة الأحج. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن هناك مؤشرات على محاولة أعداء إسرائيل مهاجمتها قبل الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر من دون تقديم مزيد من التفاصيل. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم إسقاط جميع الصواريخ التي أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي واسع

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
2: إذن لقاءنا المسائي جدد ياكم مستمعين متابعين عبر أثير الخليجية 1009، ومن خلال وين وصلنا؟ وين وصلنا سعد اليوم؟ لحظة المايك وبهذا؟ اليوم غيرت مكانك سعد. خلاص أوكي وصلنا.
3: يمكن نسيت المايك مريم. إنزين
2: شغلت المايك الثاني.
3: إنزين اليوم وصلنا إلى أكيد المزيد من فقراتنا والجديد أيضا في الخليجية، ومن خلال تواصل مستمعينا عبر الاسمس على 4000 دول صالات، ومن خلال تواصلكم أيضا على 4000، ومن خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات.
2: مسات الله بالنور مستمعتنا عبير النمر تقول مساء الخيرات والمسرات سعد ومريم. وبالنسبة لتعليقك على الصورة، يعني هذه عمايل الاي اي، لازم ندخل الاي اي في كل شيء.
3: طبعا هي مو بصورنا، ولكن
2: صور رمزية وتعبيرية، يعني
3: تعبيرية تخيلية اكيد.
2: تعتقد تشبهنا هالصور؟
3: لا
2: انا اشوف يمكن 30-40%.
3: ممكن.
2: إذن تحية مسائية نوجهها لكل متابعينا ومستمعينا. نبدأ مع موضوعنا الأول. في بعض الأحيان هناك أشياء تلفتنا وتلفت انتباهنا، يمكن شكلها مختلف عن الأشياء المتعارف عليها، يمكن اللي يختلف

0: اللون أو التصميم، نتكلم عن الأمور المختلفة، مختلف المنتجات والسلع اللي نشوفها في الحياة، نتكلم عن السيارات، عن المجوهرات، عن الأحذية، وانتم بكرامة نتكلم عن يعني أيا كان هذا المنتج. سعد، إذا سألتك هذا السؤال، شو أكثر شيء يشدك في المنتج نفسه؟
1: يعني يمكن الحاجة للمنتج، إن كم أنت تحتاج هذا المنتج؟
0: لا، سؤالي
1: وأيضا كذلك إن الكواليتي مهم جدا.
0: أوكي، أنت تتكلم عن يمكن القيمة المعنوية، ولكن الشيء اللي نحن نشوفه قدامنا مثلا سيارة. السيارات الحين ما شاء الله، خصوصا في شوارعنا نشوف سيارات فارهة من كل الأنواع وكل الأنواع والأشكال. فخلنا إذا بغينا نتكلم عن عالم السيارات، شو هي السيارة اللي فعلا تلفت انتباهك؟ هل تصميم السيارة، نوعها، اسمها، اسم الشركة المصنعة، لون السيارة مثلا، أو يمكن بعض الناس يركزون في التفاصيل، خلنا نقول الرنجات، الليت، أو بعض الأشياء الخاصة بالمتعلقات الخاصة بالسيارة وتصميمها.
1: يمكن أكثر شيء أنا أشوف أن يمكن يعني ثبات السيارة، الثبات يعني خلال القيادة أكيد أنه مهم جدا، يعني من الأساسيات. فمثل ما قلت يعني أن هي المسألة الكواليتي، شو الكواليتي اللي موجود في السيارة، أكيد أن هذا شيء مؤثر. يعني إذا كان حتى بالأشياء اللي اشتريها بشكل عام، أكيد أنه يعني يكون مؤثر.
0: زين، خلي أسأل المستمعين قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، شو الشيء اللي يلفت انتباهكم يعني بدرجة كبيرة؟ نحن نعرف أن السيارات تختلف أنواعها وأشكالها، الملابس كذلك، ولكن هناك أشياء تلفت انتباهنا أكثر من غيرها، فشو هو الشيء اللي أنت شخصيا فعلا يخليك الطيل النظر في هذا الشيء تحديدا، ويلفت انتباهك بين بقية الأشياء الموجودة، حتى لو كانت الأشياء الموجودة أمامك مميزة، غالية مثلا، ولكن هذا الشيء تحديدا تقول أنه ملفت للانتباه؟ شو هو الشيء اللي فعلا يلفت انتباهك ويثير انتباهك بالدرجة الأولى؟ ما نتكلم بس عن عالم السيارات، نعم، السيارات، الملابس، مختلف الأشياء،
1: كل الأشياء
0: والمنتجات
1: اللي ممكن نشتريها.
0: إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. لا، اليوم ما نتكلم عن الكبرياء والشموخ، شيء ثاني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38، المنامة 32 36، الدوحة 30 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 38، وأخيرا الرياض 27 40.
0: هو الخليج على الخليجية. وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
2: وين وصلنا على الخليجية؟ وحديثنا في ساعتنا الأولى عن الليميتد إديشن والإصدار المحدود، يعني بعض المنتجات أحيانا وبعض الماركات تنتج إنتاج محدود أو يسمى الإصدار المحدود، سواء في سيارات سواء في ملابس إكسسوارات شنط، يعني الكثير من الشركات تنتج هذا الإنتاج.
3: نعم، اليوم طرحنا عليكم، بدينا البرنامج بهذا السؤال: هل يلفت انتباهكم شيء معين؟ في بعض الأحيان يعني اسم الماركة كذلك المنتجات اللي تصدرها هذه الماركة أحيانا تكون ملفتة وأحيانا تكون عادية حالها حال باقي المنتجات. أمل يسعد مساك عليك السلام والرحمة، تقول بالنسبة للألوان، على فكرة طاري الألوان، فعلا بعض المنتجات تكون بألوان محدودة ذات إصدار محدود، يعني بعض السيارات أو شركات السيارات تصنع سيارات تتميز فقط باللون، يعني يقول لك نحن بس مصنعين مثلا هذا العدد من السيارات حول العالم، فاللي يقتني هذا اللون يكون من الأشخاص المميزين، يعني مثلا يقول لك 200 سيارة فقط حول العالم من هذه النوعية وبهذا اللون تحديدا. فخلنا نسأل المستمعين سعد،
2: نشوف يا ترى هل حد منهم امتلك في يوم من الأيام شيء مميز بهذا، يعني بهذه الصورة الإصدار المحدود أو لا؟
3: نحن ما نتكلم، نرجع ونقول ما نتكلم عن منتج معين فقط في السيارات، سواء كانت سيارات، نحن نعرف أن بعض الشركات تكون شركتين مختلفات يعني يشتركون في إصدار شيء معين يعتبر من الإصدارات المحدودة. اليوم هذا هو موضوعنا عن الإصدار المحدود أو الليميتد إديشن مثل ما نقول، فهل امتلكت سابقا أو تمتلك حاليا شيء يعتبر، طبعا نتكلم عن المنتجات بشكل عام، يعتبر من المنتجات محدودة الإصدار أو الليميتد إديشن، على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. سلام علي مساك الله بالنور والسرور، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات.

0: الخليجية.
1: لو سافر إحساسي على متن الخيال، لجل أكتبك وأبدع قصيدة فاخرة، وش يرضي حسنك وانتي من زود الخصال، خذتي الجمالي لين جبتي آخرة، ما انتي جميلة وبس، لا انتي الجمال، اسمه معاني وروح وطلة ساحرة، وجه تفاصيله تبارك ذو الجلال، لا شافت العين انطبع في الذاكرة، لك عين ونظرة حر ومعنق غزال، وبك من نفاف الغيم رقة آسرة، وبك هيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، وبك هيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، في ضحكتك آيات من رقة ودلال، تمسح على الضايق وتجبر خاطرة، وبين الأكيد الممكن الصعب المحال، الشمس لا شافتها صارت شاعرة،
2: الشمس لا شافتها صارت شاعرة.
0: أشعار
3: أشعار
0: على الخليجية.
3: على الخليجية.
4: تشتهي الدجاج الكوري المقلي؟ جود سول يقدم لك نكهات جريئة، من البركان الحار إلى الحلو الحار وكي باربيكيو، نكهة لكل رغبة. جود سول متوفر في كبرى منافذ البيع ومنصات التوصيل.
5: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجياً على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصاً استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
6: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي. على

0: تشم فيني.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدرسة برعاية جي WM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: إذن نرجع لموضوعنا. بعض الناس يعتقدون أن كل المنتجات ذات الإصدار المحدود غالية وباهظة الثمن. نعم بعضها قد تكون فعلا يعني تكون أسعارها شوي مرتفعة، ولكن في بعض الأحيان لا تعتبر باهظة الثمن أو مبالغ فيها. فسؤالنا، هل اقتنيت سابقا أو تقتني حاليا أي منتج يعتبر limited edition أو من الإصدار المحدود، سواء كان من الإكسسوارات، عالم السيارات أو المجوهرات؟ طبعا إذا بغينا نتكلم عن السيارات، مثلا بعض السيارات تكون ذات الإصدار المحدود بإضافة شيء معين من الملحقات الخاصة بالسيارة، أو يمكن ألوان السيارة تكون ذات إصدار محدود، أو مثلا بالنسبة للبنات حقائب أو أحذية. أيا كانت هذه المنتجات، اليوم نسألكم عن المنتجات الليمتد إديشن. هل سابقا اقتنيتوا منتج يندرج تحت هذا المسمى أو تمتلكون حاليا؟ خبرونا عن أبرز هذه المنتجات.
2: عندي أمل محمد، حياة الله أختي أمل، تقول الجودة والاستدامة وكذلك أيضا الاسم. إذن الجودة والاستدامة والاسم هي ثلاث أشياء رئيسية بالنسبة لأختنا أمل. كذلك أيضا نشوف المزيد من مسجات مستمعينا.
1: أيضا عندنا رسالة من أمل محمد ولا أمل أحمد؟ أي رسالة قريت؟
2: إذا أنا قريت أمل محمد.
1: أمل محمد، إنزين نسير لأمل أحمد. أمل تتكلم عن الألوان. فعلا أمل، بعض المواسم أو بعض المواسم، كل المواسم تقريبا تنزل فيها ألوان مختلفة وتعتبر من الألوان الدارجة في هذا الموسم تحديدا. يعني مثلا عندنا في الصيف في ألوان معينة تكون دارجة، وفي الشتاء كذلك تكون ألوان معينة هي الألوان السائدة نشوفها في يعني خصوصا فيما يتعلق بأزياء البنات تحديدا. أيضا تحياتنا لمستمعتنا عفرة العامري، تقول زوجي هو إصداره محدود بالنسبة لي. الله يحفظ، الله يخليكم إن شاء الله البعض. وفعلا في ناس في حياتنا يعني نحطهم في خانة الليمتد إديشن، نميزهم عن بقية الناس. ليش؟ لأنهم فعلا مميزين.
2: صحيح، وأكيد أن كل شيء له أسباب. أكيد عندي عبير تقول للحين ما أذكر شيء صراحة، بس وجهة نظري هذه الكلمة تستخدم لجذب الناس لزيادة المبيعات للشركات.
1: نعم قد يكون هذا السبب، وبعد شوي إن شاء الله مدش في التفاصيل. أيضا عندنا رسالة من سنة عبدالله تقول بحكم أني أهوى تجميع مجسمات واسطوانات تخص الأنمي، عندي الكثير من الإصدارات المحدودة. فعلا بعض الناس يمكن تستهويهم، أو خلنا نقول عندهم هواية معينة، هواية تجميع شيء معين، وبالتالي يجمعون أشياء أو عندهم خلنا نقول
2: يعني
1: كمية معينة من الأشياء ذات الإصدار المحدود. يعني وعلى فكرة هالناس، قطعت كلامك سعد، يشترون هذا الشيء. ليش؟ لأنه لما تدشن ممكن مستعدين أنهم يدفعون مبلغ مالي كبير جدا لقاء الحصول على هذا الشيء.
2: وهو أيضا يعني يعتبر من الأشياء المهمة بالنسبة للكثير من الكثير من الأشخاص. ومثل ما ذكر مستمعينا فعلا إن يعني الكثير من الأشياء في حياتنا من المشتريات تكون إصداراتها محدودة، وبالتالي أيضا لها تأثير يعني على مشترياتنا.
1: إنزين نسأل المستمعين قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوع في الدقائق الجاية، إذن هل امتلكت سابقا أو تمتلك حاليا شيء، سواء كان منتج بسيط أو منتج كبير، يعني سعره كان خلنا نقول عادي، أو إذا كان شوي غالي
2: يعتبر سعره يكون أكثر شوي من الأشياء.
1: غالبا نعم، يعتبر مو دائما يكون وايد غالي، في بعض الأحيان يكون شوي السعر يكون أغلى، ولكن في بعض الأحيان يكون في متناول الجميع. راجعين بعد شوي مع التفاصيل، ولكن في هذه اللحظات نظرة سريعة على طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
0: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: درب السلام لكل مرتادي الطرقات حاليا اللي ماخذين شارع حصة وشارع مسقيم، متجهين إلى شارع الخيل، بيواجهون ازدحام وكثافة في المركبات. عدنا بطء في حركة السير بالاتجاهين على شارع الخيل من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير، أيضا ازدحام آخر على شارع الخيل من أمام منطقة الجداف مرورا بمعبر الخليج، شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة لشارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من شارع الشيخ راشد يعني قبل جسر القرهود، بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، كذلك عندنا ازدحام على المعبر، وكذلك بالنسبة على جسر المكتوم ونفق الشندغة بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. أخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة حاليا تبدأ من تقريبا تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.
5: أكون مثلك ألقى مثلك.

0: الخليجية 1009 100% خليجية.
1: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: يومياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا وكل من انضم للتواصل في هذه اللحظات اللي يسألون عن موضوعنا لهذا اليوم. نتكلم عن الليمتد اديشن. سعد، هل دائما الليمتد اديشن يكون مميز وحلو؟
3: وغالبا اكيد ان الشركات تدقق في تصنيعه، يعني اكيد مليون بالمئة ندقق في تصنيع المنتج.
2: انزين، بالنسبه لك مبهر هذا الشيء، يلفت انتباهك دائما؟
3: اكيد طبعا، لان اكيد بيكون شيء مميز مختلف عن يعني باقي الاشياء اللي ممكن الواحد ممكن يشتريها، حتى لو يعني نفس نوع السياره مثلا، ولكن هذه اكيد ان فيها اشياء مميزه جدا اللي خلتها ليمتد.
2: انزين، خلني اسال المستمعين، يوم تدش محل معين، يوم يقول لك والله هذا اصداره محدود، هل تتحمس لشرائه؟ نعم ولا لا؟

0: رومانسي. قبل شوي ميحد حمد قال ما منك اثنين، يعني يتكلم عن الناس المميزين، واليوم نتكلم عن الليمتد اديشن. وحلو الواحد يمتلك شيء اصداره محدود، ولكن حلو الواحد يكون اخر حبه. صحيح انه يكون يعني هو بنفسه يكون مميز ومختلف عن الاخرين. انزين، اليوم بما انك نتكلم عن الاشياء او المنتجات ذات الاصدار المحدود او الليمتد اديشن، سؤالنا الاهم يقول لماذا تلجأ بعض الشركات لهذا النوع من المنتجات اللي يكون اصدارها محدود؟
1: طبعا مريم، يعني هي استراتيجيه تسويقيه، وحتى المسوقين الباحثين يسمونها استراتيجيه تسويقيه ذكيه، هدفها جذب المستهلك ابراز صوره العلامه التجاريه، وهي عمليه التسويق اللي ايضا تحفز المستهلك على شراء هذا المنتج.
0: ليش تخليه وتشجعه لشراء هذا المنتج؟ خصوصا عندنا نحن البنات، يمكن موضوع ان يوم تقولنا والله البايعة او البايع يقولنا هذا الاصدار محدود او هذا اللون مختلف تماما وما بينزل مرة ثانية، هني الواحد فعلا يعني يشده المنتج هذا لشراء. ليش؟ لانه يعرف ان هذا المنتج متوفر بكميات قليلة او متوفر ولكن لمدة زمنية قصيرة، يعني اذا ما استغل هذه الفرصة ممكن خلاص تروح عليه، فعشان كذي حاب يكون مميز باقتناء لهذا المنتج.
1: وأيضا كذلك يعني أحيانا البعض يفكر في التوقيت، يقول قبل فوات الأوان، لأن ممكن يعني ينتهي هذا الإصدار وبالتالي ممكن أن يندم من ما اشترى، فبالتالي بالنسبة للشركة المنتجة أو المصنعة تبيع هذا المنتج بسعر أعلى حتى تميز عن المنتجات الأخرى اللي أيضا يعني متوفرة في المحل.
0: انزين، هذا السؤال أو هذا الشيء يقودنا للسؤال التالي، متى تقوم الشركات بإنتاج سلع ذات إصدار محدود أو limited edition؟
1: غالبا في المواسم والأعياد، يعني غالبا في المواسم والأعياد، وأيضا كذلك أثناء احتفال الشركات بالذكرى السنوية على تأسيسها، وأحيانا أيضا هذه الإصدارات مرتبطة بشيء معين.
0: نعم، مثلا عندك الأحداث المهمة مثل ما صار في كأس العالم، شفنا بعض خلنا نقول الشركات المعروفة، المشروبات الغازية، عندك كذلك الوجبات السريعة، يمكن شفنا يصدرون خلنا نقول نوعية معينة من الأكلات، أو خلنا نقول حتى الباكجينج يكون مختلف، عليه صورة خاصة بهذه المناسبة خلنا نقول أو بهذا الحدث. مثلا عندك كذلك بعض الشركات اللي تنتج أحذية رياضية، تنتج أحذية لها علاقة بهذه البطولة اللي هي كأس العالم أو الألعاب الأولمبية وغيرها من هذه الرياضات العالمية،
1: فيكون الإصدار إذن هو يعني تم تصنيعه خصيصا لمثلا هذه البطولة وفقط خلالها، وبالتالي يعني يكون الفترة قصيرة لشراء مثل هذه المنتجات.
0: ونحن قبل شوي سألنا المستمعين إذا دخلتوا محل وقالكم البايع والله تشوفون هذا المنتج يندرج تحت المنتجات الليمتد إديشن، هل بتشدكم هذه الكلمة لشراء المنتج هذا، ولا الموضوع نهائيا ما يعني ما يلفتكم ولا من اهتماماتكم؟ عبير تقول بالنسبة لي لو كان الشيء ضمن اهتماماتي ممكن أشتريه.
1: إذن ممكن إذا كان من ضمن الاهتمامات عندي. أمل تقول في بعض المحلات في لندن ممكن يعني في نفس التوقيت يصدر إصدارات محدودة ممكن أني أخذها.
0: تتكلم أيضا عن وجهة تعتبر من وجهاتي المفضلة، إن شاء الله تكون لك زيارة لهذه الوجهة. إذن تحية مسائية نوجهها لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. سعد، قبل ما ننتقل للمحطة الغنائية التالية، جد جربت الماتشا؟
1: يعني لا،
0: ما جربت الماتشا؟
1: لا، ولا مو بشكل مستمر،
0: ولا خطر
1: يعني
0: في بالك انك تجرب الماتشا؟
1: لا ابدا.
0: انزين، خلني اسال المستمعين، اعتقد الموضوع يمكن يكون له علاقه خلنا نقول الفئه العمريه، والحين يمكن نكتشف الفئه العمريه من خلال اجاباتهم. فخلوني اسال المستمعين، مشروب الماتشا هل يا ترى جربتوه وشو رايكم فيه؟ كم من 10 تعطونه؟ انا عن نفسي جربته بس بعد شوي بخبركم رأيي في هذا المشروب. إذا نتكلم عن الماتشا، هل في حياتكم جربتوا الماتشا، هذا المشروب اللي يعني عرفناه تقريبا آخر كم سنة؟ بعض الناس ما شاء الله عليهم أصبحوا مدمنين هذا المشروب الأخضر، فهل أنتم منهم ولا لا؟ هل جربتوه ما جربتوه؟ هل تحبون تتناولونه بنكهة معينة؟ هل تقبلتوا طعمه ولا لا؟ نستقبل مشاركاتكم على رقم الـ SMS 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: على الخليجية.
1: تفداك عينا تنظرك وانت موجود، ويفداك قلبا يذكرك وانت غايب. لي من غلاك اشواق وهات وصدود، ولك من فوادي مجزيات الوهايب. لو كان لي قلب من الصخر جلمود، لتشوف من حبك تشل الحبايب. ولو بحتلك كل ما أكنه وموجود في خاطري، كان الهوى رد تايب. يا أبو عيان ناعسات الهدى بسود، قم روف بي لا تسل ذيك الهدايب. يا صبحي الباهي ويا جبلة النود، يلي نفسك العود بالورد رايب. يلمتكي خصرك على لين العود، يترف لي سقياك ودق السحايب. عطني مواثيق بها وعد وعهود، وعاهدك ما ترد في يوم خايب. ميعادنا ميعادنا قطف عنقود، نقطف ثمر عشق من الشوق طايب. وخذني معك خذني بلا حد وحدود، وبعطيك من عندي عطايا الحبايب.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية
3: الخليجية 1009.
4: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
5: انجرح قلبك عتر،
4: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط الصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
3: العودة للمدارس برعاية جود سول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت، تشيز كورن دوغ من جود سول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: صوت بلا صورة.
1: اليوم عملية الفارس الشهم 3 تحقق أرقام قياسية، قيمة المساعدات زادت على 4 مليار دولار أمريكي بنسبة تزيد على 46% من إجمالي المساعدات. نحن لا نتحدث فقط عن أرقام، اليوم الأرقام هاي خلفها عائلات، خلفها أرواح، خلفها أناس عادت لهم الحياة.
2: نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
3: تشمل اشتراطات مظلات السيارات، مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. منصور بن زايد وخالد بن سلمان يبحثان في الرياض العلاقات الأخوية. نتنياهو: هناك مؤشرات على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا قبل الانتخابات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. نبدأ نشرتنا من الإمارات. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم لإمارة دبي المرسوم رقم 23 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية نائبا للرئيس. بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال لقاء أخوي في الرياض العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين. هذا وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد وصل اليوم إلى الرياض في زيارة أخوية، حيث كان في استقبال سموه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود. دخلت شبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب مرحلة جديدة من التوسع لربط مزيد من مدن الدولة ومناطقها. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
5: استقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي في رحلة قبل التشغيل الرسمي للخدمة ضمن شبكة قطارات الركاب الوطنية، وابتداء من الغد 30 سبتمبر 2026 ستتيح قطارات الاتحاد التنقل بين أبوظبي ودبي والفجيرة، وأصبحت التذاكر متاحة للحجز عبر تطبيق قطارات الاتحاد والموقع الإلكتروني وأجهزة بيع التذاكر في المحطات بأسعار تبدأ من 39 درهما للدرجة المريحة و109 دراهم للدرجة المميزة. وتشكل محطة قطارات الاتحاد في دبي نقطة ربط رئيسية بين شبكة السكك الحديدية الوطنية وشبكة التنقل في الإمارة، بما يتيح للركاب مواصلة رحلاتهم عبر خيارات متعددة للنقل العام والخاص، وتربط محطة قطارات الاتحاد في دبي بمحطة مترو عقار جميرة للغولف عبر جسر مشاة مخصص، بما يتيح انتقالا مباشرا بين قطارات الاتحاد ومترو دبي، كما يمكن التكامل مع نظام نول الركاب من حجز رحلة قطارات الاتحاد وخدمات النقل العام في دبي ضمن رمز استجابة سريعة QR موحد يمكن استخدامه لرحلات القطار والمترو والترام والحافلات.
4: احتفت دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام لمدة شهر كامل في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله. بهذه المناسبة تحدثت لمركز أخبار ARN هناء الصوري مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
2: رسخت دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة نهجاً يقوم على الثقة بقدرات المرأة والاستثمار في طاقاتها وتعزيز دورها في مسيرة التنمية وخدمة الوطن. وأسهمت رعاية سمو الشيخة فاطمة دورها في مسيرة التنمية وخدمة الوطن. وأسهمت رعاية سمو الشيخة فاطمة

0: الإماراتية ودورها في خدمة المجتمع والوطن.
1: نبقى في الإمارات، حيث تشارك بلدية دبي في معرض رؤية للوظائف 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض منظومتها المتكاملة لاستقطاب وجذب الكفاءات الإماراتية، بما يعزز ريادة وجاهزية بلدية دبي للمستقبل. عز المرزوقي مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي تحدثت لمركز أخبار ARN حول المشاركة في المعرض.
2: بلدية دبي مشاركة السنة هذه في معرض رؤية، طرحين الكثير من المجالات والتخصصات للكفاءات المواطنة. السنة هذه تجربتنا والتجربة اللي طرحينها للمواطنين مختلفة عن السنوات السابقة، كلها مدعمة بالذكاء الاصطناعي في مراحل التوظيف المختلفة، والمرحلة النهائية بإذن الله بتكون مقابلة وظيفية فورية عن طريق الذكاء الاصطناعي أيضا. في بلدية دبي نأمن أن توظيف المواطنين أكبر من مجرد شاغر وظيفي، هو أيضا فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضا في اقتصاد إمارة دبي، وتمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن هناك مؤشرات على محاولة أعداء إسرائيل مهاجمتها قبل الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي شأن آخر، ذكرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة عز الدين البيك القيادي بالجناح المسلح لحركة حماس في شمال قطاع غزة اليوم. وأكد مسعفون ومصادر في حركة حماس مقتل البيك في الغارة الإسرائيلية فجر اليوم. إلى اليمن، حيث أفادت مصادر يمنية اليوم بسقوط قتلى وجرحى من القوات الحكومية إثر هجوم حوثي بصاروخ باليستي في منطقة خور عميرة على ساحل محافظة لحج. وأكدت المصادر أن الصاروخ الحوثي سقط وسط تجمع لجنود قوات درع الوطن الحكومية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: ست المساء على ساعة الخليجية.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
6: حالياً وصلنا لمشروب يعتبر مفضل خلنا نقول فئة كبيرة من اللي ينتمون لجيل معين. أنا عشان كذي قبل شوي يوم سألتكم السؤال عن الماتشا، قلت من خلال مشاركات مستمعينا ممكن نخمن الفئة العمرية اللي ينتمون لها. ليش؟ لأن أنا بقول عن تجارب الأهل والناس المقربين، غالباً اللي هم خلنا نقول في العشرينات وفترة المراهقة، أو هذا السن سن المراهقة وفي بداية العشرين إلين يعني نهاية العشرين، يمكن هالفئة اللي تركز غالبا على هذا المشروب اللي هو الماتشا اللي عرفناه صار لنا كم سنة. فبعضهم يمكن يحبون يشربونه ولكن بإضافات معينة مثل الكوكونات أو غيرها من هذه الإضافات. خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا، سألناهم قبل شوي عن هذا المشروب اللي هو الماتشا، هل جربوه سابقا وشو رأيهم فيه وكم عطوه من 10 كمشروب أو كطعم لهذا المشروب، هل تقبلتوه ولا لا؟ خلونا نشوف المشاركات اللي وصلتنا.
7: عندي عبير تقول بنتها تحب الماتشا، بس تقول أحس أني يعني يوم جربتها أحس أني أشرب حنة لأن أعشاب يعني. أيضا أمل تقول
6: لو عطيت 0/10.
7: هي 0/10. عندي أمل تقول جربتها مرة أو مرتين بس مو من الفئة المحببة أو المحبة للماتشا.
6: نعم. شي مظن حاني مساك الله بالنور تقول جربت وعيبني خصوصا بإضافة الفانيليا والفستق، تقول لكن صار لي فترة تقريبا سنة ما رجعت أشربه. تقول الحين هابة في توباكو V60 بنكهة التوباكو، والله هذا مشروب جديد بعد صراحة أنا ما سمعت عنه.
7: مريم تقول أنا جربت اليوم الصبح الكافيه مانجو أو مانجو الكافيه، يعني الكافيه بطعم المانجو. عندنا عبي

0: كثير تقول 0/10 كطعم، كفوائد صحية يمكن يكون 8/10. شكرا لك يا عبير.
1: مريم ما قرت المانجو. سعد جربت ما تشاب الكوفي،
0: ما تشاب الكوفي،
1: تشاب الكوفي.
0: بس
1: انا ادور كلمه مانجو في المسجد،
0: انا كاتب هي تحركه مانجو،
1: العتب على النظر. سعد يوالك نظاره،
0: يوالي الظاهر. زين فتقول ايه هيس، انا اسف يا مريم، تقول لان جربت اليوم الصبح الماتشاب بالكوفي. شكرا لك وايضا كذلك لكل المستمعين. اذا يعني هناك تجارب المستمعين مريم يعني للماتشا.
1: على فكره سعد انت يوم قلت مانجو انا ما استغربت، انا ما قريت كلمه مانجو ولكن ما استغربت، لان الحين قاموا يضيفون اضافات ونكهات غريبه عجيبه جدا، سواء في الماتشا ولا في القهوه ولا المشروبات الثانيه. انزين بما ان تكلمنا عن هذا المشروب، يعني حتى في موضوع الاكل والشرب صار الموضوع عندنا ترند، في اشياء تنتشر وتصبح ترند. فبعض الناس يمكن يتناولون ماكولات معينه ويشربون مشروبات معينة ما تستهويهم، ولكن فقط عشان يجارون هذا الترند ويكونون جزء منه فيجبرون نفسهم بس عشان التصوير. والله نحن جربنا هذا الشيء ونحن من الناس اللي مدمنين على هذا النوع من المشروبات أو المأكولات. ليش؟ لأن هبة، والله ما يبون الناس تحكم عليهم، والله أنتوا ما تتابعون الأشياء المنتشرة أول بأول وما تجربون هذه الأشياء. أنا استغرب من هالناس بصراحة، أسوي شيء ما يعيبني وأنا ما مقتنع فيه، خصوصا بعد تجربة هذا الشيء وأنا ما اقتنعت فيه يعني كطعم مثلا، ولكن أسويه بس عشان أقول والله أنا خلاص اتبعت هذا الترند وهذه الموضة. فهل تتفق مع هذا الكلام سعد ولا لا؟
0: يعني هي أكيد أن يعني في كل شخص له طريقة تفكير تختلف عن الآخرين، لكن الموضة عموما كلمة موضة يعني حتى في الأشياء اللي الإنسان ممكن يعني يأكلها ويشربها هي مسألة قديمة يعني من عشرات السنين. نعرف أن هناك دائما فئات مجتمعية يعني تكون دائما وراء الموضة.
1: هبة وهايب، أيوة يا الحماس مع هبة وهايب.
0: حتى إنزين. القهوة،
1: حتى القهوة، حتى في عالم القهوة هناك يعني هبة، مثل ما ذكرت قبل شوي مستمعتنا شيما الظلحاني تقول حاليا أشرب V60 بنكهة التوباكو. يعني أشياء غريبة عجيبة قمنا نسمعها حتى في عالم القهوة. القهوة قبل عبد سعد يعني كنا نشرب القهوة العادية، الأسماء المتعارف عليها في عالم القهوة، الكابتشينو، الفلات وايت، V60، بعض الناس يمكن يشربون هذا النوع من القهوة. ولكن الحين صارت القهوة يعني لها مسميات ولها إضافات، وعالم القهوة أصبح عالم كبير جدا. سعد أنت من الناس اللي لازم يشربون القهوة كل يوم؟
0: تقريبا، لا مو بكل يوم بس تقريبا.
1: وغالبا متى
0: يعني
1: تشرب القهوة؟
0: الصبح،
1: الصبح فقط، الصبح
0: بس، الصبح.
1: انزين خلي اسأل المستمعين، بما ان اليوم بندخل في عالم القهوة وبنتكلم عن مشروب اصبح ايضا ترند حاله حال الماتشا، اصبح منتشر عالميا، ولكن خبرونا في البداية مستمعينا ما هي قهوتكم المفضلة ومتى تحديدا التوقيت اللي تشربون فيه كوب القهوة.
0: إذن في انتظار تواصلكم على 4000 دوت صالات وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات، ونشوف أراء مستمعينا في سؤالنا الثاني في هذا الموضوع.
1: عبير ويانا على الخط تقول هذا الجيل الجديد اللي جاري الترند، أما جيل الثمانينات والتسعينات مستحيل يمشون مع موضة الترند وموضوع الترند. كلامك صحيح، أنا عشان تذي في بداية الموضوع قلت ممكن نكتشف يعني الفئة العمرية اللي ينتمولها مستمعينا من خلال إجاباتهم ومن خلال موضوعنا لهذا اليوم. ولكن في هال يعني ننتقل وياكم من الماتشا إلى القهوة وتحديدا الكوفي. ما هي قهوتكم المفضلة ومتى غالبا تشربون كوب القهوة؟ إذن على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال وسائل التواصل الأخرى. مساكم خير وسعادة ونشاط وحيوية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38، المنامة 32 36، الدوحة 30 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 38، وأخيرا الرياض 27 40.
1: هو الخليج على الخليجية.
3: معرض رؤية للتوظيف يقدم للمواطنين الإماراتيين الكثير من الفرص الوظيفية، مقابلات فورية وفرص تدريبية مميزة. ما عليكم سوى زيارة royacareers.ae.
4: الساعة 7:07.
5: ها، طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
10: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
11: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
12: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
13: تقدرين توفرين ويا أو جولد، وما بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك، وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
14: شي وايد أسهل.
15: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
16: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
17: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين ومتابعينا. شربتوا قهوتكم اليوم ولا لا؟ وهل مهم بالنسبة لكم شرب كوب القهوة؟ شو نوعها؟ غالباً شو يكون نوع هذه القهوة اللي تتناولونها؟ ومتى توقيتها؟ لأن في ناس عندهم طقوس معينة لشرب القهوة، فهل أنتم منهم ولا لا؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. إذن هل أنت معجب بالقهوة؟ وما هو سر إعجابك فيها؟

0: هبة وهايب.
1: قبل ما ننتقل ياكم إلى هبة القهوة المنتشرة حاليا، وتوقع عرفتوها لأنها وايد منتشرة وتقريبا صار لها كم شهر منتشرة عالميا، مو بس عندنا نحن. بس قبل ما ندخل في عالم القهوة نقول لعشاق الماتشا لا تزعلون منا، قبل شوي نحن تكلمنا عن يمكن لأن نحن ما استهوتنا أو ما استهوانا هذا النوع من خلينا نقول المشروبات، ولكن الكثير من الناس يحبون الماتشا خصوصا بعد إضافة بعض المكونات الثانية، مثلا نكهة معينة أو نوع معين من الحليب يتم إضافته للماتشا وبالتالي يكون طعمه مختلف تماما. على فكرة أنا جربت الماتشا في البداية ما تقبلت الطعم نهائيا، ولكن في نكهة معينة جربتها مع الماتشا أوكي صار الموضوع مقبول بالنسبة لي، ولكن أني أتعنى أشرب ماتشا بالنسبة لي لا.
2: وأيضا كفوائد صحية يمكن البعض ينظر لها، يعني بغض النظر عن الموضوع بشكل عام يعني فيها فوائد، بعض الفوائد الصحية
1: يعني على الأقل، يعني لو كان الطعم مثل ما ذكروا بعض المستمعين شبهوه بالحنة أو السدر صحيح. ولكن هناك تعويض يعني من جانب آخر. انزين نتكلم عن القهوة سعد، يعني حتى القهوة دخلوها في عالم الترند وعالم الهبة.
2: جميل.
1: اليوم قهوتنا شو اسمها؟ ديرتي إسبريسو. هذه القهوة اللي انتشرت مؤخرا مكوناتها
2: الفوضوية يعني.
1: نعم، مكوناتها حليب بارد مكثف يضاف له شوت من الإسبريسو، وغالبا على فكرة سعد قبل ما يعني يقومون بتصنيع هذا هذا المشروب شو يسوون؟ يحطون الكوب نفسه في الفريزر أو في الثلاجة لمدة تقريبا ربع ساعة، والكوب يكون بارد عشان تتجانس هذه المكونات بطريقة معينة بحيث تكون القهوة نوعا ما فوضوية، عشان كذي سموها بهذا الاسم.
2: صحيح، وبالتالي لها طريقة معينة يعني من خلال المكونات اللي هو مثل ما ذكرنا الحليب البارد المكثف اللي يضاف إليه شيء من الإسبريسو، وبالتالي هذا الشيء يطرح نفس السؤال، لماذا سمي المشروب بهذا الاسم؟
1: ومثل ما قلنا السبب يرجع إلى شكل القهوة عند إعدادها، وبعد ما يسكبون الإسبريسو الساخن فوق الحليب البارد تتسرب القهوة لأسفل الكوب وتشكل خيوط عشوائية، ما يعطي الحليب المتعارف عليه، الحليب طبعا يكون نقي وصافي ولونه يتميز بلونه الأبيض النقي، ولكن يعطيه مظهر نوعا ما عشوائي وغير منتظم. يعني وبذلك سموا القهوة ديرتي إسبريسو، ونحن ما بنذكر اللفظ طبعا باللغة العربية يعني حرفيا، ولكن نسميها قهوة فوضوية. والطريقة الصحيحة يقولكم لتناول هذه القهوة تحديدا الشرب مباشرة وتجنب مزج مكونات هذا المشروب عشان تحسون فعلا بطعم كل مكون موجود في هذا المشروب.
2: والقصة طبعا هذا المشروب بدت بين عامين 2009 و2010
1: في اليابان، طبعا في اليابان بدت. نعم. يعني بدأ هذا المشروب، ونحن يمكن صار لنا فترة يمكن أقل من سنة بدأ هذا المشروب ينتشر عندنا، ولكن ما شاء الله من تقريبا 2009 إلى 2010 هذا المشروب موجود.
0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
1: وصلنا هالمرة إلى مسجات ورسائل المستمعين وعلاقتهم بالقهوة وما هي قهوتهم المفضلة والتوقيت المناسب بالنسبة لهم لشرب القهوة.
2: أعود إلى عبير تقول الصبح ومستحيل يعني أشرب العصر القهوة لأن ممكن ما أرقد الليل، لكن تقول ما شاء الله زميلكم عبد الله المهيري في كل وقت وزمان ومكان. شكرا لك يا عبير وتحياتنا لعبد الله أيضا.
1: أيضا تقول عبير القهوة مو مهمة في يومي فقط، ولكن يوم أجتمع مع صديقاتي في الكوفي، وإذا شربتها في الوقت غير المناسب لازم تكون خالية من الكافيين لأنها تسبب لي يعني بعض الأعراض منها ضربات القلب أو زيادة ضربات القلب. أيضا أمل أحمد، أمل تقول أنا من عشاق الشاي ومن أكثر من 10 سنين، يعني هناك محلات شاي مفضلة بالنسبة لي خصوصا الشاي الياباني اللي يتميز بفوائده الكثيرة. واليابان الأمس تكلمنا عن اليابان واللغة اليابانية والثقافة اليابانية وكذلك طريقة إعداد الشاي في الثقافة اليابانية، وفعلا يعني الشاي يعتبر من المشروبات المميزة عندهم بشكل كبير، عشان كذي يعتبر مشروب يعني قيم بالنسبة لهم من الناحية المادية والمعنوية كذلك.
2: صحيح.
1: أيضا تقول مستمعتنا أمل الإذن تعشق أولا مو بالترند. نعم على طاري الإذن تعشق أولا، هناك أغاني وأغنيات جميلة تعتبر ترند وتتصدر طبعا الأغاني اللي نسمعها.
2: إذن هذا هو حديثنا اليوم عن الترند وعن الهبة الخاصة بهذه القهوة، وأيضا تواصلنا مستمر مع مستمعينا المتابعين من خلال مسجداتكم عن طريق 4000 دو اتصالات، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجدات. إن شاء الله بيكون حديث اليوم أيضا عن باك سكول ومبادرة الخليجية الخاصة بالعودة إلى المدارس، واللي تقدم الكثير من الهدايا للطلاب والطالبات.
1: نعم، تأتيكم هذه الحملة، خلنا نقول حملة العودة إلى المدارس، بدعم من عدة رعاة وكذلك شركاء، برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جي سبنز، جود سول فود، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك. بإمكانكم أكيد إذا حابين فريق الخليجية يزور مدارسكم أو مدارس عيالكم، ما عليكم إلا التسجيل عبر موقع الخليجية 1009.ae. ما نتكلمنا عن الديرتي إسبريسو، حد منكم جرب هذا النوع من القهوة؟ وش رأيكم فيه؟ أنا عن نفسي جربته وحبيت الصراحة، غير عن الماتشا. سعد شو رأيك؟
2: يعني أكيد أن كل مشروب له ميزة تختلف عن الآخر، خصوصا مع تجددها.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحوني اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته أنها فاتها القطار ولا أنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر. أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر. فيلر ينحقن حوالين العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة تجي دكتور أنا كاره هذا البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا. وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة. هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد. تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
0: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: بعذرها والله الضلوع.
4: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
4: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكهته المدخنة، نكهات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
5: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي. على

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: درب السلامة لكل مرتادي الطرقات وين ما تكون وجهتكم حاليا. كثافة المركبات مستمرة على الطرقات الرئيسية في مدينة أدبي، شارع حصة وشارع مسقين بالاتجاه إلى شارع الخيل، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. عندنا أيضا شارع الخيل يشهد كثافة مركبات بالاتجاهين من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير، كذلك هناك ازدحام آخر على شارع الشيخ أو على شارع الخيل من أمام دبي ديزاين ديستركت مرورا بمنطقة الجداف، معبر الخليج، شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة لشارع الشيخ زايد الزحمة حاليا تبدأ من أمام مترو مول الإمارات بالاتجاه إلى شارع الشيخ راشد، وبالنسبة لشارع الاتحاد حاليا الزحمة تمتد من شارع الشيخ راشد مرورا بجسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، كذلك ازدحام وكثافة في المركبات على شارع الشيخ محمد بن زايد، وتبدأ حاليا من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما نتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009.
3: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: هذا هدوء المساء، وهذا الصباح الجميل. الشمس اللي وسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل، أحس به ملك لي وأحس بي سارقة. هذا هو الحلم، والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل، والله حتى خياله ما بغي أفارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، ما كان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وأنا تشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة.
1: أشعار
2: على الخليجية.
1: أروع اللقاعات الخليجية على دانة الأثير.
3: اجعل موسم العودة إلى المدارس أكثر راحة مع إنستا شوب. تسوق كل ما تحتاجه من الزي المدرسي والقرطاسية وفيتامينات الأطفال إلى الوجبات واللانش بوكس مع خدمة توصيل إلى باب بيتك. حمل تطبيق إنستا شوب اليوم.
4: جديد الفنان علي بن محمد يركب تنطي

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا ملو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
3: العودة الى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة. وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
4: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان، نستخدم الذكاء الاصطناعي.
2: تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، بتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديدها.
3: نأمن أن توظيف المواطنين أكبر من مجرد شاغر وظيفي، هو أيضا فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضا في اقتصاد إمارة دبي، وتمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مع سمو الأمير خالد بن سلمان وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال لقاء أخوي في الرياض اليوم، العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بافتتاح محطة قطار الاتحاد في دبي ووصول سموه إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي ضاعف الفرحة بالإنجاز، مشيرا إلى أن سموه قريب من أبنائه، داعم لطموحاتهم، حاضر في إنجازاتهم. قالت مصادر يمنية إن هجوما حوثيا بصاروخ باليستي في منطقة خور عميرة على ساحل محافظة لحج، وأكدت المصادر أن الصاروخ الحوثي سقط في وسط تجمع لجنود قوات درع الوطن الحكومية، مما أدى إلى عدد من القتلى والجرحى. توغلت قوات إسرائيلية اليوم في قريتين في منطقة حوض اليرموك في ريف درع الغربي في سوريا، فيما شهد ريف القنيطرة تحرك دورية أوقفت عددا من المارة وفتشتهم قرب بلدة خان أرنبة. قالت وزارة الداخلية التايلاندية في بيان لها اليوم إن 23 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في أنحاء البلاد، من بينهم 4 في العاصمة بانكوك جراء أمطار غزيرة وسيول اجتاحت 42 إقليما منذ تاريخ 16 سبتمبر الجاري. دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا اليوم إلى الهدوء في مواجهة حملة التخريب التي تشنها روسيا في أوروبا، معتبرا أنها تفشل في تقويض الدعم لأوكرانيا. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1009
0: الخليجية.

يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا وأصحاب المزاج وأصحاب القهوة. اليوم في فقرة هب وهايب تكلمنا عن هبة الديرتي إسبريسو، جربتوها ولا لا؟ وهل حبيتوا طعمها بالنسبة للناس اللي جربوها؟ هذه الهبة اللي صايرة منتشرة حاليا عندنا، صار لها كم من شهر، هل جربتوها ولا لا؟ وش رايكم فيها؟ يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل في هذه اللحظات.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: نرجع إلى عالم القهوة اللي بعض الناس يعتبرون القهوة من المشروبات الأساسية في يومهم. مستحيل يعني تمر عليهم فترة الصباح من غير ما يشربون كوب القهوة المفضل بالنسبة لهم. وطبعا كل واحد منا يمكن عنده نوع أو أنواع معينة من القهوة اللي تعتبر مفضلة. خلونا نشوف الآراء الأخيرة اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا وموضوعنا عن القهوة وقهوتهم المفضلة.
3: نشوف يا ترى، يعني أكيد أن كل مستمع مستمعة عنده رأي يختلف أكيد عن الآخر، ويعني فيما يخص القهوة. أحمد حياك الله، يقول مساء الخير، اسمي أحمد قهواتي، ويقول فبالتالي يعني اسم العائلة هي يعني من أسماء القهوة وأشربها في أي وقت. تحياتي لك يا أحمد، وإن شاء الله دائما وأبدا كل أيامك سعادة، ويعني اسم مميز أكيد. شكرا لك أحمد.
2: والله القهوة دائما تجيب السعادة على فكرة.
3: أكيد طبعا طبعا.
2: إنزين، عندنا أمل تقول ما جربت الديرتي إسبريسو، يمكن إذا غيروا الاسم بنجربها. أنا وسعد قررنا نغير اسم الديرتي إسبريسو بالعربي، نسميها القهوة الفوضوية.
3: الفوضوية.
2: السبب طبعا يرجع إلى شكل القهوة عند إعدادها، بعد ما يضيفون بعد ما يضيفون الإسبريسو الساخن على الحليب البارد، تتشكل خيوط، يعني تتمازج هذه المكونات بطريقة معينة، فتشكل خلنا نقول لوحة فنية جميلة، وبالتالي سموها بهذا الاسم اللي هي القهوة الفوضوية، ما بنسميها ديرتي.
3: أكيد. إذن هي كانت موضوعنا، وإن شاء الله دائما وأبدا إنسان لا يتناول إلا كل شيء صحي. وأيضا من خلال تواصلكم ننتقل لموضوعنا التالي. دائما هناك رأيين في موضوعنا، رأي المريم ورأي عندي. VS غالبا يبحث الإنسان، بما أننا تحدثنا عن القهوة فبالتالي نمتد إلى الصحة والعافية والماتشة أيضا، فبالتالي حتى يتكامل موضوعنا لابد أن ننظر إلى أهمية الإنسان يهتم بصحته بشكل عام، وأن الصحة هي تاج على رؤوس الصحة لا شك. وبالتالي ذكرنا أن الماتشة يعني الكثير يشربها للفوائد، ينظر للفوائد، القهوة أيضا كذلك ممكن يكون لها أيضا بعض الفوائد. ولذلك نسأل يا ترى، هل إذا الإنسان أراد أن يعيش حياة صحية، هل يتبع نظام غذائي النظام الغذائي أفضل أم الرياضة أفضل؟ يعني أيهما تحس أنه ممكن يكون أولا أو يركز عليه بشكل كبير، هل النظام الغذائي أم الرياضة؟ شوف رأي مريم.
2: قصدك الشيء اللي أثر في جسم الإنسان أكثر،
3: يعني صحيا حتى يكون إنسان يعيش حياة صحية، شو الشيء الأساسي؟
2: نعم، أنا بالنسبة لي النظام الغذائي،
3: وأنا بالنسبة لي الرياضة، إن يعني هي أساس. أكيد أن النظام الغذائي مهم، ولكن يعني هذا النظام الغذائي يعني يرتبط بالرياضة أكيد، وهي أساس.
2: هي منظومة متكاملة، يعني نحن ما ننكر بأن الرياضة لها دور وكذلك النظام الغذائي له دور، ولكن أنتم معايا ولا مع سعد فيما يتعلق بصحة الإنسان وكذلك زيادة الوزن، نزول الوزن، وكذلك يعني بشكل عام صحيا الإنسان لازم يهتم أولا والشيء الأهم بالنظام الغذائي، وهذا جوابي أنا، ولا الرياضة وهذا جواب سعد، فهل أنتم معايا ولا مع سعد؟
3: نشوف آراءكم عن

0: طريق الاس ام اس على 4000 اتصالات، وعلى الخليجية على 1009، واكتبوا لنا اسماءكم مع مسجاتكم.
1: نعم، قبل ما ننتقل ياكم إلى محطتنا الغنائية التالية، أمل تحية لك. موضوعنا عن القهوة، تقول أنا مع إضافة الزعفران والهال وماي الورد إلى القهوة، القهوة العربية أكيد. أيضا مساك الله بالنور مستمعتنا هند، تقول قهوتي الصباحية، تقول مستحيل يبدأ صباحي من غير القهوة وخصوصا الأمريكانو. تحية لك يا هند وعلى هذا المزاج الرايق. أيضا تحياتنا لكل من انضم للتواصل والمتابعة. إذن فقرتنا هذه بتكون فقرة VS، هل أنتم مع سعد ولا مع مريم؟ بانتظار إجاباتكم ومشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38، المنامة 32 36، الدوحة 30 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 38، وأخيرا الرياض 27 40.
0: هو الخليج على الخليجية VS.
2: إذن ما بين النظام الغذائي والرياضة، طبعا اثنين مهمين، الرياضة مهمة وكذلك أيضا النظام الغذائي مهم، ولكن يا ترى أيهما تعتقد أن الأولوية للنظام الغذائي أم الأولوية للرياضة؟ نعود إلى مسجات مستمعينا
3: ونذكر مستمعينا بأن أنا أقول اتباع نظام غذائي صحيح وصحي يأتي في المقدمة، يعني أهم من ممارسة الرياضة. نعم ممارسة الرياضة مهمة، ولكن الرقم واحد أنا أشوف النظام الغذائي الصحي. وسعد وجهة نظره لا، يقول الرياضة تأتي أولا وبعد ذلك النظام الغذائي. أنتم مستمعين معايا ولا مع سعد؟
2: لأن مهما تناولت من طعام طالما يعني تمارس الرياضة فبالتالي أكيد أن هذا الشيء بيساعد على يعني حرق سعرات حرارية أكثر، يعني هذا هو السبب لوجهة النظر الثانية. يعني
3: وجهة النظر اللي أنا بصراحة أنا مؤمنة فيها بأن الإنسان لازم يكون معتدل في تناول الطعام، ويشوف خلينا نقول نوعية الغذاء اللي يتناوله بشكل يومي، وإذا صار جزء من يومه وجزء من حياته خلاص بيتعود على هذه الكمية وبيتعود على هذه النوعية الصحية من الغذاء، سواء مارس الرياضة أو ما مارس الرياضة، ولكن الغذاء الصحي المتكامل هو الأهم. نشوف آراء مستمعينا.
2: عبير تقول النظام الغذائي لأن الغذاء أساس لتكوين الجسم، الرياضة هي شيء مساعد للغذاء وليس العكس. هذا رأي عبير.
3: نعم. محمد فاضل يقول أنه يتفق معايا أنا باختصار، وأمل تقول اليوم أنا محايدة، يعني نقطة عندي ونقطة عندك سعد.
2: إذن الآن 2-2-1. أحمد يقول النظام الغذائي، إذن أصبح 3-1 لمريم. النظام الغذائي الوحدة كافي، ليش؟ لأنه يحسن الصحة النفسية ويتحسن شكل الجسم عن طريق تطبيق نظام الكالوريز، وبالتالي الرياضة وحدها لا تكفي إذا نظامك الصحي لم يكن جيد، ويعني ولا تأكل أكثر عن حاجتك، لأن دائما السعرات الحرارية والرياضة تدعم النظام الغذائي والنتائج تكون أسرع إذا مع النظام الغذائي.
3: إذن وجهة نظري أنا النظام الغذائي يأتي أولا في مسألة المحافظة على الصحة العامة وعلى الرشاقة. سعد وجهة نظرك؟
2: إن الرياضة مهمة وهي تأتي أولا، وبعد ذلك ممكن ركز الإنسان على نوعية الطعام، لأن في جدول أكيد للرياضي، جدول طعام محدد.
3: إذن هل أنتم معايا مع النظام الغذائي ولا مع الرياضة؟ وجهة نظر سعد.

0: قالت جفافك في قصايدك واضح، قالت جفافك في قصايدك واضح، وعجزك عن انك تكتب الحب ظاهر. وصلتني صوت وحديث وملامح، ومريت في دروبي ثقيلا وعابر، اشعر بقلبي لك بحب وتسامح. لا جبت لي طار الحجر والدواير، قلت البحر يا عين يزرق ومالح ويحس به لون السماء، والمسافر يرق لي ما قال في ذيب شالح. لو ما درت عني جروح الخناجر، بهزلك رمحة على سرج سابح لنركزه بين الورق والمحابر. كله العينك يرموش الذوابح، خطبت لغياب الحديث المنابر العام يكفيني من الوقت سانح، واليوم أحس إنك حبيبي وكابر.
1: أشعار
2: على الخليجية معرض رؤية للتوظيف يقدم للمواطنين الإماراتيين الكثير من الفرص الوظيفية، مقابلات فورية وفرص تدريبية مميزة. ما عليكم سوى زيارة royacareers.ae.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي، وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها في هذه الأثناء. حاليا عندنا شارع حصة شارع مسقيم بالاتجاه إلى شارع الخيل، لا تزال الزحمة مستمرة بالانتقال إلى شارع الخيل، كذلك كثافة مركبات بالاتجاهين من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالنسبة لشارع الشيخ زايد حاليا عندنا ازدحام وكثافة في المركبات من أمام محطة مترو الخليج التجاري بالاتجاه إلى تقريبا تقاطع مركز دبي التجاري العالمي، وكذلك ازدحام آخر على شارع الشيخ زايد. تبدأ الزحمة من تقريبا قبل جسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة لشارع الخيل هناك أيضا كثافة مركبات من أمام دبي ديزاين ديستريكت بالاتجاه إلى إمارة الشارجة، كذلك بالنسبة لشارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وعدنا أيضا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة حاليا تبدأ من تقاطع الورقة الأولى أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009 ورافقتكم السلامة.
3: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: إذن بنختم البرنامج في الدقائق الجاية، وسؤالنا يقول: أيهما أهم وأيهما يأتي أولاً للحصول على صحة جيدة؟ هل باعتقادكم الاهتمام باتباع نظام غذائي صحي أم ممارسة الرياضة؟ أيهما يأتي في المقدمة وأيهما أهم للحصول على صحة مناسبة وجيدة؟ أولاً الاهتمام بنظام غذائي صحي أم تأتي أولاً ممارسة الرياضة؟ على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح. الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي. ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
9: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
10: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة. مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

0: VS. اليوم نختم برنامجنا بفقرة VS. هل أنتوا بصف سعد ولا بصفي أنا؟ واليوم نتكلم عن موضوع له علاقة بالصحة العامة وكذلك يعني الصحة الجسدية بشكل عام.
1: ولا شك أن ما بين النظام الغذائي والرياضة دائما هناك اختلاف بين الناس في مسألة أيهما يأتي أولا. طبعا الاثنين مهمين، الرياضة مهمة والنظام الغذائي مهم، لكن أيهما أكثر أهمية؟
0: بالنسبة لي أنا أقول أن النظام الغذائي يأتي أولا، وسعد يقول لا الرياضة تأتي أولا. نشوف أراء ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا ونحسم الموضوع وكذلك نشوف الدراسات شو تقول.
1: عندي أمل، دول نظام الغذائي تبع من سنتين واستفدت منه بشكل كبير، ويعني مع النظام الغذائي تقول حسيت أن يعني مو بس نزل الوزن لكن أيضا ترتب المظهر، وفي الحالتين يعني إن شاء الله يمن العافية في كل الأحوال والظروف. شكرا لك أمل.
0: نعم، تقول التوازن حلو، الرياضة رياضة المشي تحديدا ترفع هرمون السعادة، والسعادة عندي أهم من يعني المظهر الخارجي اللي يكون يعني بالسانتيوم بالملي مثل ما نقول. أيضا سالم حميد آل علي يقول الغذاء الصحي أولا وبعد ذلك الرياضة. طبعا وصلتنا سابقا مجموعة من المشاركات والرسائل وتفاوتت الإجابات، ويمكن أكثر المستمعين كانوا بصفي أنا هالمرة مع النظام الغذائي اللي يأتي في المقدمة من حيث الأهمية.
1: إذن النظام الغذائي تقريبا 90% من المستمعين كانوا مع النظام الغذائي، لم يكن أكثر.
0: نعم سعد، يمكن من الأمور المهمة واللي الخاصة بالنظام الغذائي أنها تقليل السعرات الحرارية من خلال تناول الطعام يعتبر أسهل وأكثر كفاءة من محاولة حرق هذه السعرات الحرارية بمجرد ممارستنا للتمارين الرياضية، حتى لو كانت تمارين رياضية شوي عنيفة أو لساعات طويلة، ولكن اتباع نظام غذائي متكامل وصحي يأتي في المقدمة وأهم من الرياضة. نعم الرياضة مهمة ولكن النظام الغذائي يأتي في المقدمة.
1: وأكيد أن في شيء آخر عندك مريم، سبب آخر يعني أن أنت تتمسكين بهذا الرأي؟
0: نعم، أقدر أقول بأن الغذاء الصحي مو بس وسيلة للحفاظ على الوزن، ولكن هو أساس لصحة العقل الجسم والطاقة على المدى الطويل. وتقليل وجبات الطعام يخلق خلنا نقول تقليل في السعرات الحرارية بشكل مستدام.
1: حلو، إذن هذه النقاط الأساسية في النظام الغذائي. بالنسبة للرياضة والنشاط البدني، ليش أنا قلت هذا الرأي؟ لأن أولا تزيد الكتلة العضلية، لأن التمارين الخاصة بزيادة القوة اللي تحافظ على الكتلة العضلية، بالتالي كل ما زادت الكتلة العضلية هذا الشيء أكيد يكون صحي أكثر. ترفع معدل الحرق، لأن الحركة المنتظمة تزيد من كفاءة الأيض على المدى الطويل، وأيضا تأثر في الصحة النفسية، لأن الصحة النفسية الرياضة تقلل التوتر وتحسن المزاج وتمنع الإنسان أن يأكل دون حساب.
0: يعني نحن نقدر نقول بأن كلاهما خلنا نقول يتكاملون مع بعض، النظام الغذائي وكذلك ممارسة الرياضة، ومثل ما نقول الجسم السليم في العقل السليم والعقل السليم في الجسم السليم، ودائما هذه المنظومة المتكاملة ما تأثر فقط على المظهر الخارجي وكذلك على الهندام وعلى الصحة العامة الصحة الجسدية، ولكن الصحة النفسية وكذلك ما يتبع الصحة بشكل عام.
1: هذا على فكرة ممكن يكون سؤال، هل نقول العقل السليم أولا أم الجسم السليم أولا؟
0: نعم، ونختم سعد بأن الاستثمار في الصحة دائما يعتبر أفضل وأهم استثمار ممكن يستثمره الإنسان في حياته.
1: أتمنى لكم دائما الصحة والعافية مع الرياضة مع النظام الغذائي، وتكونوا دائما في سعادة، وأن تكون دائما حياتكم مليئة بكل ألوان هذه السعادة.
0: ونحن سعدنا بتواصلكم مستمعينا، وغدا إن شاء الله لنا لقاء آخر من 5 وحتى 8 مساء. كنا وياكم
1: مريم
0: وسعد،
1: تصبحون على خير،
0: مع السلامة.

0: على الخليجية.
1: لو كل شيء نبيه يصير في حينه، مكان به دمع فوق خدودنا سايح، بعض السوالف تهد الشخص في حينه، وبعض السوالف تزود نوحة النايح، ولا انت يا مخلخل الشعر وموازينه، عطرت كل القصيد بريحك الفايح، ما غير شمك على البيت وتلاحينه، كنك على بيات شعري تشبه السايح.
2: أجيك
1: والبيت يبدأ في تكوينه، والرحت عني أشوفه يتبعك رايح، الشوق طبق علي يقسى قوانينه، وأنا من الوجد مكنون الحشاء بايح، حظي عشقتك وهذا الحظ يشينه، الله يلعن غلاك وحظي الطايح، ما أشوفك كله بجاه العاشق وعينه، ولا أنت لاهي ومضمون النظر شايح، أصيح للشوق من بيني ومن بينه، ليتك على الشوق تسمع صيحة الصايح، حملت صاحبك حملا ربي يعينه، تعال خل الحمولة عنها تتزايح، قصايده فيك يكرهها محبينه، يوم من شعره يفوح بعطرك الفايح.
0: أشعار
3: أشعار
0: على الخليجية.
3: على الخليجية.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1

0: أنا الأثير
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبك مثل الطفل
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
4: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدرسة برعاية جيد WM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM انطلق مع المزيد.

0: صمت بلا صورة.
1: كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان، نستخدم الذكاء الاصطناعي.
2: تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، وتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديدها.
3: نأمل أن توظيف المواطنين أكبر من مجرد شاغر وظيفي، هو أيضاً فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضاً في اقتصاد إمارة دبي، وتمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين المساء: منصور بن زايد وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية، حمدان بن محمد حضور رئيس الدولة بافتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي جعل الفرحة فرحتين، قتلى وجرحى في هجوم حوثي دام على ساحل لحج.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولة أخبار هذا المساء، أهلا بكم. التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة اليوم في العاصمة السعودية الرياض مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور سمو الأمير خالد بن سلمان وزير دفاع المملكة. هذا وبحث الجانبان في اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية. وقد غادر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان السعودية في وقت لاحق في ختام زيارته الأخوية، حيث كان في وداعه سمو الأمير خالد بن سلمان وعدد من المسؤولين. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بافتتاح محطة قطار الاتحاد في دبي ووصول سموه إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي ضاعف الفرحة بالإنجاز، مشيرا إلى أن سموه قريب من أبنائه، داعم لطموحاتهم، حاضر في إنجازاتهم. وقال سموه في تدوينة: من أجمل المفاجآت أن نتشرف بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لافتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي، والأجمل أن يكون أول الواصلين إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي. أكرمنا بحضوره وأسعدنا بقربه وجعل فرحتنا بالإنجاز فرحتين. التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مكتب سموه في دبي اليوم مع ستيف ديفيس رئيس شركة The Boring Company الأمريكية المتخصصة في مجال الأنفاق والبنية التحتية. وجرى في اللقاء استعراض مجالات التعاون وبحث مستجدات سير العمل في مشروع أنفاق دبي لوب لخدمة نقل الركاب. تستمر لليوم الرابع على التوالي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026، والذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنك أبوظبي حتى تاريخ 1 أكتوبر. على هامش هذا المؤتمر تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور سليمان الكعبي رئيس النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي.
5: النيابة العامة تشارك بشكل رئيس في هذا المؤتمر الذي يتحدث عن الجريمة المنظمة. المؤتمر لديه عدة قطاعات أو عدة محاور أساسية، من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر. حضرت عدة ورش عمل مثمرة، هنالك تبادل خبرات بين العديد من الجهات، هنالك الاطلاع على أفضل الممارسات التي تقدمها عدة دول مختلفة وتقدمها كذلك عدة منظمات دولية مهتمة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
4: يعزز مركز دبي التجاري العالمي دعمه للباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين، وذلك خلال مشاركته في فعاليات معرض الإمارات للوظائف رؤية 2026 والذي يقام حتى تاريخ 30 من سبتمبر. الدكتورة نجاة عبيد الله النائبة الأولى للرئيس لإدارة الموارد البشرية في مركز دبي التجاري العالمي تحدثت لمركز الأخبار حول المشاركة.
6: نحن اليوم من خلال مشاركتنا في معرض رؤية عبر منصة مركز دبي التجاري العالمي نركز على تطوير المهارات القيادية لدى الكفاءات الإماراتية إلى جانب المهارات الوظيفية والإدارية، ونعتمد في ذلك على خبرات موظفي المركز، فهم الأقدر على نقل المعرفة بصورة عملية ومرتبطة بواقع العمل وثقافة المركز. هدفنا هو إعداد جيل من القادة الإماراتيين القادرين على اتخاذ القرار وقيادة الفرق وصناعة الأثر، ليس في مركز دبي التجاري العالمي فقط بل في مختلف المحافل والقطاعات في دولة الإمارات. حياكم في منصتنا لنشارككم قصص نجاحنا، معا نصنع المستقبل، فدربنا دربكم ونجاحنا نجاحكم.
4: أنتقل الآن إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في اليمن قالت مصادر يمنية إن هجوما حوثيا بصاروخ باليستي على منطقة خرع ميرا في ساحل محافظة لحج، وأكدت المصادر أن هذا الصاروخ الحوثي سقط في وسط تجمع لجنود قوات درع الوطن الحكومية مما أدى إلى عدد من القتلى والجرحى. هذا وتتمركز القوات في خرع ميرا استعدادا لتعزيز الجبهات التي تشهد اشتباكات مستمرة في المناطق الحدودية بين تعز ولحج وجبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أن ملف السد الإثيوبي لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها، مشددا على أولوية الدبلوماسية والحلول السلمية بالتوازي مع تحرك القاهرة لزيادة مواردها المائية. وأضاف السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في الشرق الأوسط، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، ومحذرا من أن محاولات التهجير لم ولن تنتهي. وجاءت تصريحات السيسي خلال اجتماع موسع عقده اليوم في مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة في مصر بحضور رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين وعدد من كبار المسؤولين المصريين وقيادات القوات المسلحة والشرطة. إلى سوريا حيث توغلت قوات إسرائيلية اليوم في سوريا وتحديدا في قريتا

0: بهذا الخبر مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38، المنامها 32 36، الدوحة 30 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 38، وأخيرا الرياض 27 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، لا قمت تبعد وأنا قرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، يا حلو لبعدت وأنا قرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك. تبدي تعاتب وأنا كل انتباهي لك، ما اسمعك شو تقول، انا عيني على اش فاتك، وتعيد حكيك وتفرك حيل منديلك، وتخالطت صادق حروفك بوناتك، وحاول ارضيك ما ادري منين انا بديلك، واحتار واذكرك في بعض زلاتك، واسمعك ما كتبته بك واغنيلك، طارق كلي تحبه واكثر سكاتك، واستسمحك واعذرك، واسمعك واشكيلك، وتلهف البسمتك ورد ضحكاتك، يسرقني الوقت ولا يمديني أحكيلك كلام يلي تحفظته لشوفاتك، وقت الوعد فات وعيوني تراعيلك، وقفيت وشغلت قلبي بالتفاتاتك، عيني على خطوتك والقلب يدعيلك، الله يحفظك من الحاسد وشماتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا أعشق كل حالاتك.
0: على الخليج.

0: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
1: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويلعبون ويأكلون مجاناً في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
2: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
3: انجرح قلبك عدل.
2: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.
2: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: في ضيافة الخليجية.

0: الخليجية جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: دانت الأثير
1: دانت الأثير.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
3: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: تشم فيني.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
3: بعرف.
2: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
3: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
2: بلا مزح.
3: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
2: عن جد عم تحكي؟
3: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
2: هلأ فهمت.
4: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
5: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلنا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغري. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان بعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمروا بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار، عيادة ولا مكان أندرغراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمحوا لي أنا أصور، بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: الخليجية.
1: ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. مبشع من جروح طعنات القفية، غير سكين تصيب بهالبشاعة، لا تتوب ولا تذوب ولا تري، جرحها جرح وفضاعتها فضاعة، ترتوي من فيض دمي والتفية، وصار قلبي مثل أخوها بالرضاعة. وانت ليل لو ضويته ما يضيع، ضعت فيه وشفت نفسي في ضياع، أتهيى وين ما شوفه تهيى، وارسي بمرساه وشراعي شراعه، من عرفته والمحية بالمحية، وما يروح إلا ذراعي في ذراعه، إن رضيت أرضيه وإن عييت عي، وإن طلبني قلت له سمع وطاع، ما عشقت من النجوم إلا الثرية، وما ملكت من الكنوز إلا القناعة. وأنت وجيوش الموادع والجفية، كيف أوقف ضدكم وأنتم جماعة؟ لو بجيكم بالشجاعة والحمية، ألبى لأن الكثرة تغلب الشجاعة.
0: الشعار على الخليجية.
2: واحد

0: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. تشيز كورن دوغ من Good Seoul Korean. ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: جديد الفنان علي بن محمد يركب تن الطيار.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جي جيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جي جيز لكل أسلوب كتابة. جي جيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة ggsinternational.com.
3: صوت بلا صورة.
4: كنا في جلسة جميلة وحوار رائع حول الابتكار في العدالة، في دولة العدالة، في دولة الإنسان، كيف لا ونتكلم عن هذا الابتكار، كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة، لكن ليس بالاستغناء عن الإنسان، نستخدم الذكاء الاصطناعي.
5: تعد مجالس المتعاملين جزء أساسي من طريقة عملنا، ونحرص بشكل مستمر على إشراك المتعاملين في تطوير وتجربة خدماتنا، لأن المتعامل هو الأقرب للخدمة، وتجربته وملاحظاته تساعدنا على فهم التحديات الفعلية وتحديدها.
6: نأمل أن توظيف المواطنين أكبر من مجرد شاغر وظيفي، هو أيضا فرصة اقتصادية تفتح لهم باب للمساهمة أيضا في اقتصاد إمارة دبي، وتمكنهم من بناء مستقبلهم والمشاركة في صنع مستقبل دبي.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
7: وفي عناوين الليلة: منصور بن زايد ولي العهد السعودي يبحثان العلاقات الأخوية، حمدان بن محمد حضور رئيس الدولة لافتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي جعل الفرح فرحتين، ومئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون قرية في الضفة الغربية ويضرمون النيران فيها.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
7: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
3: الأخبار من شبكة ARN.
7: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة اليوم في العاصمة السعودية الرياض، مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور سمو الأمير خالد بن سلمان وزير دفاع المملكة. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية. وقد غادر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان السعودية في وقت لاحق في ختام زيارته الأخوية، حيث كان في وداعه سمو الأمير خالد بن سلمان وعدد من المسؤولين. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بافتتاح محطة قطار الاتحاد في دبي ووصول سموه إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي ضاعف الفرحة بالإنجاز، مشيرا إلى أن سموه قريب من أبنائه، داعم لطموحاتهم، حاضر في إنجازاتهم. وقال سموه في تدوينة: من أجمل المفاجآت أن نتشرف بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لافتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي، والأجمل أن يكون أول الواصلين إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي، أكرمنا بحضوره وأسعدنا بقربه وجعل فرحتنا بالإنجاز فرحتين. إذا دخلت شبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب مرحلة جديدة من التوسع لربط مزيد من مدن الدولة ومناطقها. التقرير التالي والزميلة فاطمة الملا.
8: استقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي في رحلة قبل التشغيل الرسمي للخدمة ضمن شبكة قطارات الركاب الوطنية، وابتداء من الغد 30 سبتمبر 2026 ستتيح قطارات الاتحاد التنقل بين أبوظبي ودبي والفجيرة، وأصبحت التذاكر متاحة للحجز عبر تطبيق قطارات الاتحاد والموقع الإلكتروني وأجهزة بيع التذاكر في المحطات بأسعار تبدأ من 39 درهما للدرجة المريحة و109 دراهم للدرجة المميزة. وتشكل محطة قطارات الاتحاد في دبي نقطة ربط رئيسية بين شبكة السكك الحديدية الوطنية وشبكة التنقل في الإمارة، بما يتيح للركاب مواصلة رحلاتهم عبر خيارات متعددة للنقل العام والخاص. وتربط محطة قطارات الاتحاد في دبي بمحطة مترو عقارات جميرة للغولف عبر جسر مشاة مخصص، بما يتيح انتقالا مباشرا بين قطارات الاتحاد ومترو دبي، كما يمكن التكامل مع نظام نول الركاب من حجز رحلة قطارات الاتحاد وخدمات النقل العام في دبي ضمن رمز استجابة سريعة QR موحد يمكن استخدامه لرحلات القطار والمترو والترام والحافلات.
7: تستمر لليوم الرابع على التوالي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026، والذي تستضيف دولة الإمارات في مركز أدنك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر. على هامش هذا المؤتمر تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور سليمان الكعبي رئيس النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي.
9: النيابة العامة تشارك بشكل رئيس في هذا المؤتمر الذي تتحدث عن الجريمة المنظمة. المؤتمر لديه عدة قطاعات أو عدة محاور أساسية، من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالجرائم المنظمة، أيضا الجرائم المالية والجرائم الأكثر مساسا بالبشر وتحديدا جرائم الاتجار في البشر. حضرت عدة ورش عمل مثمرة، هنالك تبادل خبرات بين العديد من الجهات، هنالك الاطلاع على أفضل الممارسات التي تقدمها عدة دول مختلفة وتقدمها كذلك عدة منظمات دولية مهتمة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
7: في محلياتنا أيضا، يعزز مركز دبي التجاري العالمي دعمه للباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين خلال مشاركته في فعاليات معرض الإمارات للوظائف رؤية 2026 والذي يقام حتى 30 سبتمبر. الدكتورة ناجاة عبيد الله النائبة الأولى للرئيس لإدارة الموارد البشرية في مركز دبي التجاري العالمي تحدثت لمركز الأخبار حول المشاركة.
10: نحن اليوم من خلال مشاركتنا في معرض رؤية عبر منصة مركز دبي التجاري العالمي نركز على تطوير المهارات القيادية لدى الكفاءات الإماراتية إلى جانب المهارات الوظيفية والإدارية، ونعتمد في ذلك على خبرات موظفي المركز، فهم الأقدر على نقل المعرفة بصورة عملية ومرتبطة بواقع العمل وثقافة المركز. هدفنا هو إعداد جيل من القادة الإماراتيين القادرين على اتخاذ القرار وقيادة الفرق وصناعة الأثر، ليس في مركز دبي التجاري العالمي فقط بل في مختلف المحافل والقطاعات في دولة الإمارات. حياكم في منصتنا لنشارككم قصص نجاحنا، معا نصنع المستقبل، فدربنا دربكم ونجاحنا نجاحكم.
7: النشرة متواصلة.
3: الأخبار من شبكة ARN.
7: أنتقل إلى الأخبار العربية والعالمية. في اليمن قالت مصادر إن هجوما حوثيا بصاروخ باليستي على منطقة خرعة ميرة في ساحل محافظة لحج أدى إلى قتلى وجرحى، وأكدت المصادر أن الصاروخ الحوثي سقط في وسط تجمع لجنود قوات درع الوطن الحكومية. هذا وتتمركز القوات في خرعة ميرة استعدادا لتعزيز الجبهات التي تشهد اشتباكات مستمرة في المناطق الحدودية بين تعز ولحج وجبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب. هاجم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي اليوم قرية جالوت جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأضرموا النيران في مبان ومركبات فلسطينية وقطعوا طرقا فيها، فيما أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعمال الشغب والاعتداء على القوات الإسرائيلية والتي أسفرت عن إصابة 3 من حرس الحدود. وأضاف الجيش الإسرائيلي أسفرت عن إصابة 3 من حرس الحدود وأضاف الجيش الإسرائيلي

0: ختام جولتنا هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: الخليجية،
5: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق، وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد، والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بن اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: ووقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامها 32 36 الدوحة 30 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 38، وأخيرا الرياض 27 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: استريح شوي واسمعني ثواني، بعدها مسموح قول اللي تقوله. جيت لك والقلب ما هو بالمحاني، شف قبل وصلك سابقني وصوله، والله لولا الغلا ما جاك عاني. يا بعد منهم بكوله وضحكوله، عاشقك بحار وعيونك مواني. اخذني من الحزينة للخجولة، ابتسم خلني افضفض لك عشاني. الحكي غصت من عجز صوتي يطوله، تعقد حجاجك وتعقد لي لساني. والمطر يا غيم ضميان الهطولة، خاطري مكسور من قسوة زماني. وانت كنكياه وفعولك فعولة، تعتبرني شخص مغرور واناني، واعتبرك الكون في عرضه هطولة. لو تحس بجروح الاماني، كان ما تزعل علي بهالسهولة. حط عمرك يا بعد عمري مكاني، واللقيت قصور قول اللي تقوله. وانتبه سيد الغيد الغواني، التشره والمعاتب له أصوله. لا تساومني ولا تجرح كياني، كل شيء إلا الكرامة والرجوع.
0: أشعار على الخليجية. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: الله
1: قبل
0: الله عليك
1: أشوفها تطلع ولو ما ودها ليلة فراق.

وقف عندها ودعت الله عليك قبل أشوفها ولو ما ودها ليلتها.

يا عصيت احساسي. عصيت انا عشان اطلعك في الباقي وعني صدها لا يشغلك دمعي وعيش بواقعك وعيش بواقعك خطوة غيابك أوعدك بها.

وعيش بواقع وعيش بواقعك وخطوة غيابك أوعدك بها أمدها.

0: على الخليجية.
1: كنت انتظر واكتم انفاسي على بابك، يمكن اليوم من شعرت البرد تفتح لي، او يمكن تدفي ضلوعي جلبابك وتقول لي الغلا عادي وتسمح لي. كنت انتظر تنزل الدمعة من اهدابك وتصب دمعة من اهدابك على وحلي. يا غايتي يا غايتي شوفني والليل واحبابك، اذا انت باقي على الميعاد لوحلي، لا تترك الصمت يخفي قصة اعجابك، كابر هدوءك علشاني ووضح لي، مدام حكم القدر نفس البحر جابك، لا تترك الشور للأمواج واسبح لي. على جزيرة وصالي أقبل اعتابك، أهم حاجة تراعيني وتدمح لي، لكن حرام انتظر وابكي على بابك وانت ولا تتعب يدينك وتفتح لي.
0: على الخليجية.
2: أجمل المنوعات الغنائية
3: على دار

الأغاني الخليجية على دانة الأثير. العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقتلك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يدين بهالصديق القريب، وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 32 36 الدوحة 30 41 وننتقل

0: لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 38، وأخيرا الرياض 27 40.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خلك على الشباك وتأمليني وأنا على الشباك وتأملك زين. في كل سكة حزن بتحصليني أبيع مشروب الأمل للمساكين،
1: أبيع مشروب الأمل للمساكين
0: وحصلك بين الخرافة وبيني والمح طيوفك عطر وسط البساتين. خلك على الشباك عينك بعيني، الله مروع همست العين للعين. أذكر بأني قلت لا تعشقين وقلتي بكيفي أصلا إحنا مجانين، الحب ما يكفي عمر صدقيني، إلي متى نبقى مع بعضنا سنين وبعد السنين أصيح وينك وويني وابكي فراقك شعر يائس وتبكين. خلك من الشباك لا تنطريني، ما يعشق الشباك غير الحزينين.
2: أشعار على الخليجية.
3: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
4: درهم واحد بس؟
3: ايه انا.
4: كيف يعني؟
3: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
4: من صدقك؟
3: ومع بطاقه او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمه رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهاده ISO ومتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ومقتنياتك مؤمنه. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
5: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
6: انجرح قلبك عتاب،
5: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتار.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ فهي حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقلة ولا سوت هذا الإجراء معناته أنها فاتها القطار ولأنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر، فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة وصل لي نص الخد. حالات كثيرة تي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم، هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة، هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد، تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية الخليجية.
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: على الخليجية.
1: جعل السحابة اللي معه برق ورعود يمطر على دار ولي في سكنها يسقي وطن منتوق تلعنق يا سعود مالي وطن بالعار ظل وطنها قلبي غدا واستيسره لين العود محد يفك القلب يا سعود منها ساطي وفي كفه قديحه وبارود وادخل يده بين الضروع ودفنها بيني وبينه وصل واسرار وعهود مصيون ثم تدري الناس عنها في كل عام يزود حبه بعد زود أقفى بروحي والتوى في رسانها والتوى في رسانها أموت بين الخد وعيونها السود وحواجب الربي ملحه قرنها وشعر مدهن المسك والورد مكتود جديل تنتظمني واحتضنها ليل جمعني بعسليت ويعود يبعد عن النفس الحزينة حزنها.
0: على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر، بس كيف؟
1: تقدرين توفرين ويا أوغولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
2: شي وايد أسهل.
3: تطبيق أوغولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أوغولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
4: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

صوتك عيونك شفاتك يدك عن لزيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بن اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت ايامه السود
1: وشحت معاها ايامي المستقره وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسره
0: من بعد ساعات الفرح والمسره.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامها 32 36 الدوحة 30 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 38، وأخيرا الرياض 27 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا ليت لو عندي القلبي مفاتيح أدخل عليها رتبه عامزاجي، أبغي أسوي له إعادات تصحيح، ولاقي السلوى وحصل علاجي اللي غلاه مجرح الروح تجريح، عليه تكبر شرهتي واحتجاجي، ما بيني وبينه سوالف وتلميح، عنده يقين بلهفتي واحتياجي، أحتاج له مثل الدجى للمصابيح، ومثل الفقير اللي عن الفقر لاجي، أنا المطر وهو المسافات والريح، دايم يجيني في قراره مفاجي، أحيان أحس إني من الشوق بصيح، يا ليتني من نار الأشواق ناجي.
2: أشعار
0: على الخليجية.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
4: جديد الفنان علي بن محمد يركبت

0: على الخليجية.
1: تعبت أدور لك عذر كل ما خطيت، عافتك نفسي عقب كثر الخطايا، كنت أغفر الزلات عنك إذا جيت عادت جروحي منك، صدق النوايا كنت أشربك وضماك وشربك وسقيت مع الرحيق العذب سمك تهايا، يا ليتني كنت أختصر حالة الميت ويا ليت كنت في يوم تصدق معايا، من غبت عني والجفن للسهر بيت ما غض لي طرف يشوفك منايا، وإذا تذكرت المواصل تمنيت ألم لمجروحي ولاقي دوايا، ما يفيدني منك الندم لو ترجيت ما يفيد لو تلثم ذواري خطايا، عهدي عليك اليوم من يوم ما كفيت سلام يا وقت رميته ورايا.
0: على الخليجية.
2: الجو جوكم.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
10: انجرح قلبك عدا
8: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: الخليجية 1009.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

0: أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب.
1: غياب.
0: في نهار يبين بهالصديق القريب.
1: قريب.
0: وأترك الحاضر اللي في المواجي باب وتعني، وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: على الخليجية.
1: يا عاذلين الهوى خلوه يلعب بقلبي على كيفي، متحمل الصد والمشروه منه ولو زاد، تعنيفه ما طاوع القلب لولا موه والمحب يدرى، مواليفه حبي لخلي ما هو مشبوه عدل، هو صعب تحريفه من كثر شوقي، من كثر شوقي عليها توه، واسري الليالي مع طيفه ما حل في القلب غيره، هو قلبي مشتاه ومصيفه، لا بوح سره لا بوح سره ولا اشكوه، ولا اطلب من الظلم تخفيفه، خلوه لو صد بيخلوه حاكم لقلبي وعلى كيف.
0: أشعار على الخليج.

0: رحلة طرب مع جلسات
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: خليجيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9
3: 0-9.

0: على الخليجية.
1: يا وجودي وجد من نفسه جزوعة باقي فيها علوم ما نستها، لا بغى عن سجته ينسى دموعه، مرت ذيك العلوم حولتها واشعلت نارا حطبها من ضلوعه، تاكل اللي فوقها واللي تحتها، كل مذكر من خذت قلبي قطوعه، واكتفاها النوم وعيوني قفتها، جوخ تنمن متن ابو زيد مخلوعه، لو درت عنها السلاطين اسرقتها، ضامر سرجوفها كانه بجوعه، ما تميز بينه وبين رقبتها، كانها ظبي قبل ظله يروعه، باقي فيه التفاته ما التفتها، اسم ابوها اللي يحطه تحت كوعه، واسمها اللي تدرسه في مدرستها، ما تعلف الخيال ولا فروعه غيرها، ولا تبوى منزلتها، كان عمري من سبوعه لا سبوعه، تنظمه نظم الخرز في سلسلتها، تجمعه لشعشع سهيل بطلوعه، وتنثره لحتى الارض ورقتها، همها اشرب دلته واكل قدوعه، من ضوتني ليله السبت وسرتها، روحت وفوادي الفرقه تلوعه، ما حسدت الا البسيطه في سعتها، ليتها مرواح من يرجى رجوعه، كان ما غمضت عيني من جهتها، والضياع اللي يطبوعي من طبوعه، بركات الله علي وبركتها، ضاع عمري من سبوعه لا سبوعه، ما بقى الا ليله السبت وسرتها.
0: على الخليجية.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.

صوتك عيونك شفاتك يدك عن لزيد لكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك والشعر كم تباها.

0: الله على رمته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم.
1: علوم. علوم. علوم.
0: أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

0: يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام،
1: في الهوى خام في الهوى خام،
0: واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستهرت وعظيتك.

0: على الخليجية. ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير. اشتقت لك لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير. طير اني احبك وربيته وعليك اعتاد، مفارق ضلوعي لاجل رضاك وجاك يطير. لمه ترى القلب وراعي القلب لك من قاد، وما جابه من كبرياءه الا حب كبير. اياه بخفوقي كلام وشوق يكفي بلاد، طول المسافة وكثر من تب عيوني غير. وحشني قد السماء وقد ما تحب العناد، وحشتني ضحكتك وعينك وحشتني كثير. زعلك زعلك غالي على روحي وعلى الفواد، ولرضاك سوم العمر واقول جعله خير. لا ضعف سوق اعتذاري ولا نيب معتاد، لكن خصمي عزيز له غلا وتقدير. فراقك الموت وقربك عمري والميلاد، وما بينهم لك غلا لا صار ولا بيصير. انت اجمل على ربي ولو رضاك اجهاد، افداك كلي واقول اسف على التقصير. افداك كلي واقول اسف على التقصير.
1: الشعار على الخليجية.

0: الخليجية.
1: ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. مبشع من جروح طعنات القفية، غير سكين تصيب بهالبشاعة، لا تتوب ولا تذوب ولا تري، جرحها جرح وفضاعتها فضاعة، ترتوي من فيض دمي والتفية، وصار قلبي مثل أخوها بالرضاعة. وانت ليل لو ضويته ما يضيع، ضعت فيه وشفت نفسي في ضياع، اتهيا وين ما شوفه تهيا، وارسي بمرساه وشراعي شراعه، من عرفته والمحيا بالمحيا، وما يروح الا ذراعي في ذراعه، ان رضيت ارضيه وان عييت عيا، وان طلبني قلت له سمعا وطاعه، ما عشقت من النجوم الا الثريا، وما ملكت من الكنوز إلا القناعة. وأنت وجيوش الموادع والجفية، كيف أوقف ضدكم وأنتم جماعة؟ لو بجيكم بالشجاعة والحمية، ألبى لأن الكثرة تغلب الشجاعة.

0: استريح شوي واسمعني ثواني، بعدها مسموح قول اللي تقوله. جيت لك والقلب ما هو بالمحاني، شف قبل لو وصلك سابقني وصوله، والله لولا الغلا ما جاك عاني. يا بعد منهم بكوله وضحكوله، عاشقك بحار وعيونك مواني، اخذني من الحزينة للخجولة، ابتسم خلني افضفض لك عشاني. الحكي غصت من عجز صوتي يطوله، تعقد حجاجك وتعقد لي لساني، والمطر يا غيم ضميان الهطولة، خاطري مكسور من قسوة زماني. وانت كنكياه وفعولك فعوله، تعتبرني شخص مغرور واناني، واعتبرك الكون في عرضه وطوله. اه لو تحس بجروح الاماني، كان ما تزعل علي بهالسهوله. حط عمرك يا بعد عمري مكاني، ولقيت قصور قول اللي تقوله، وانتبه سيد الغيد الغواني، التشره والمعاتب له اصوله، لا تساومني ولا تجرح كياني، كل شيء الا الكرامه والرجوله.
1: اشعار

بعد ما قابلتني عاتبوها، على شوف الحبايب حاسبوها، خذوها وابعدوها غصب عني وعن وجه الطريق يجنبوها، وشالوها عن عيوني غصيبة عواذل، واغصبوني واغصبوها، خذوها من يديني شوف عيني وعن عيني تعدوا وحجبوها. كلام وصدقوا بالبنت كذبة، وهم اللي من أول كذبوها، وهم وش دخلهم في مال بين لبوها والخلايق طالبوها. وفية ما تخون ولا تعاند، جسورة والمواعيد ارعبوها، ملاكن كاملة والكامل الله، ولكن العواذل عذربوها. وهي كل ما دعتني تشتكيلي عن اللي سالفتنا سربوها، تخاف وتلتفت مع كل كلمة تظن ان العواذل راقبوها. تلفت من عقب ما هي جريئة، شجاعة ما تهاب وهيبوها، وهديها وانا حاير وثاير، مصيبة يا عذاب عذبوها. وهم كل ما خذوها عن طريقي تراهم صوب قلبي قربوها، وانا ما تعبت قلبي خيانة، خيانة رتبوها وحسبوها، ولا يعجز خفوقي لا يقابل جفا من حاربوه وحاربوها. وانا لعزة تفرض علي اخاطب بالجفا من خاطبوها، واكسر لوحة الماضي وزيله وخربها مثل ما خربوها، وذوقهم ندم ما صار فيها، وشربهم من اللي شربوها، ودلعها وولعها بنفسي، وشرقها بعد ما غربوها، وعوضها عن اللي راح كله وعن ذيك الليالي كل ابوها. غلاها بالحشا لا زال ثابت، ولو حتى بغيري حببوها، وغلايب قلبها مر وتعدى، غلاها لامها ولا لابوها.

0: الخليجية.
1: صابر على مر الليالي والأيام، لو حسرتي في القلب شبت حطبها، عطيت ما بيدي وعوت من لام، وانا سما وانا سما ما جف ما طر سحبها، خذلتني وانا القوي قلب وعظام، شايف ودايس من ظروفي لهبها، ما انته بأول كسر لأول خصام، في دنيا جاسيت فيها عجبها، لكن جرحك غير يا غير لا نام، ياني بوقت الروح فايض تعبها، حاول حاول يعديها لك القلب ما رام، يا غلطة اللي ما تأنى وحسبها، جف الكلام ولا بقى حبر وقلام، يا أقرب الناس لي يا أحبها، طفيت فيني شموع ما كانت تنام، بسمه ما هو بيحد مر وسلبها، ويا صاحبي يا صاحبي لو يوم ييتك في الأحلام، صدق طيوفي واشتياق جلبها، وإن شفتها تبكي ترى ترى ما هي وهام، هذه الحقيقة زادها مع شربها.
0: أشعار على الخير.

0: الخليجية.
1: يا طير يلي جناحينك اعراض وعظمك جلال وعيونك احداد ويدينك خناجر يشكر الريش، كم لك تصيد الحباري والقطا بين وختال، ومن علم يديك تبطش لا طواها الجوع وتعيش. هذا انت عقب السما الرحبه وراس المرقب العال، فوق الخشب في دجا برقع على خده نقاريش، ما كان الارض انطوت لك وانت في علياك رحال، ولكنك اللي مخاليبه عطيبه في المخايش، في اللحظه اللي جرحك الجوع فيها وشهب اللال، يوم انك الساطي الجراح كل الزهو والطيش، صادق حمامه ورعشه تجنحه وسلوك وحبال منصوب تل الوحش مثلك شرابيك وعكاريش. انا ادري انك حزين من السبوق وموت الامال، وانك ولفت الظلام وقربت منك الخفافيش، يا وجد قلبك على المرقاب ولا روس الاقذال، في ماكر تشتهر منها الحرار ويشهر الريش، ومعانق النود يا عوق العزوم وراحة البال، ومفارق البرقع الظلمة ورغبات الدراويش. حريتك يا النداوي في سماك العز والمال، واغلى من الدر والدانات في قلوب الطواويش. يا حر ذكرتني بعين بها تكفخ وتختال، واشغلتني بلا صيل من الطيور وبلا كاديش، لعل يسقي وطن فرحة عيوني كل همال، ويحل فيها الربيع وترتوي فيها المعاطش.
0: الخليجية.
2: على الخليجية.